0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: والله والله ما ننساها مهما عملته فيه وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم. وعدكم علاش تحلفوني، نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
1: راديو أكسجين أفان. أكسجين أفان.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين أفهم.

0: جيبوا لي آلة الأكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. آي آي آي آي آي
0: ريح ريح، نجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب تنفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: راديو أكسجين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب

0: يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا
1: وأنفق في شهر

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم.

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة،

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: قابسون من الإيمان.
1: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب، حفظها الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. ألف تحية لتوتليكيب اللي معنا، زميلتنا نسرين عبير، صديقنا الفاضل سي محفوظ الجراحي ألف جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهام. نقول لكم متابعة جيدة لأرقى فقرات أكسجين أفهام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، 5 ربيع الثاني 1448. يا عظيم، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق واحدة واحدة، فما إشارة مرور نحترموها قدرة ربي، كما خرجنا من ديارنا ومن عند عائلاتنا وخيراتنا وزوجاتنا لاباس نرجع أيضا لديارنا لاباس. ما ننساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف ألف تحية لأعوان الأمن الجيش الوطني، علاش خاصتنا في الأيامات العودة المدرسية، وإن شاء الله تتواصل الحملات الأمنية المراقبة المتابعة للمدارس والمعاهد وأيضا الإعداديات الكل، علاش باش نضمنوا سلامة وليداتنا على الخلطة الخايبة، على برشا حاجات أخطر ربما تتهدد وليداتنا في الشارع. كي نشكروا أعوان الأمن والجيش والحماية وغيرها، علاش نشكروا فيهم؟ على خاطر حقيقة احنا تو محتاجين لوقفة أمنية كبيرة برشا باش نحبوا وليداتنا يبعدوا ويتخلاوا على الحاجات الأخطر اللي تهدد حياتهم وبدناتهم ومستقبلهم وحتى يعني دراستهم وغيرها، وربي يهديهم جميعا. حبيت نقول كذلك نقطة أخرى، بعد ما شرينا وقاعدين نشريه في الكتب والكراسيات صغيراتنا أيضا، محلاك المشهد اللي تلقى فيه وترى فيه العائلة، الزوج مع زوجة مع الأبناء، أكل إحاطة الأسرية، أكل إحاطة بالصغيرات، ما عارش يغلف كراسه، ما عارش يعمل كذا، تقف مع حتى كان ولادك كبار كي راك معاه في البيت ولا الدار ولا الغرفة اللي راجع فيها، يحس بيك ويقف معاه، المعنويات متاعه تكون مرفوعة ومرتفعة، أيضا يحس أن

0: فما سند معنوي، فما تكون معاه في كل الأحوال وفي كل الظروف، مش معناها توفر له كل شيء، يعني خذيت له كتب وكراسات وكذا أو كيدبرس. ولا بولادنا ديما نحسهم اللي احنا معاهم وديما واقفين معاهم من قبل ما تبدأ، ما يبدأ أول درس في المدرسة أو في المعهد. سيدنا عليه السلام قال لنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. علاش قلنا الكلام هذا؟ خاطر فما أولياء صدقني ما يعرفش ولده فانا قسم يقرأ وفانا مدرسة وفانا معهد يقرأ. احنا مثلا إعدادية، ولده الأب يجي يسأل على ولده شنو عامل شنو مش عامل، وقت ولده عنده عامين يقرأ في المعهد الكبير، معناه معهد ابن سينا ولا ابن رشد ولا غيرها. هنا ضرورة المتابعة كما احنا بطبيعة حال نقوم بواجباتنا الدينية، فما واجبات أسرية. سيدنا عليه السلام قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوليداتنا واللي يحسوا اللي احنا مانيش معاهم بالفلوس والكتب فقط، معاهم ايضا في المعنويات. والرسول عليه السلام قال لنا ايضا بالنسبة لك التيسير، تلقى عائلة راتب امتياحها محدود، من جمش ياخو أدوات مدرسية لولاده ثلاثة ولا زوجة أولاد ولا أربعة، من جمش ياخذينهم دفعة واحدة. ثم برشا أصحاب مكتبات يتبقوا أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، واللي منها يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. شان ديما نكونوا متآلفين متضامنين، نتقاسموا مع بعضنا مختلف الأحوال والظروف، وبطبيعة الحال ديما البداية صعيبة شوية، لكن كي نعملوا وقفة باهية مع عائلاتنا وصغارنا أكيد النتائج تكون بإذن الله طيبة. في النهاية ربي يحفظ بلادنا من قلوب الحاقدين والحاسدين. لحظات وتكونوا مع مدام ألفة جندوبي وأروع إكيب وأحلى فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان. قبس

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، أنفولاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. TPM غراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
6: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك
0: زين نهارك زين
3: نهاركم زين مليان بالفرحة وبالخير وبالسعادة والهناء. إن شاء الله كل واحد قصد ربي في ثنيته، إن شاء الله ربي سهل ثنيته ونسيسر واحنا واحدة واحدة في الطريق. برشا سيركولاسيون توا، الناس مش تخدم، الناس مش تقرأ، نسيسر واحنا. وتحية للأعوان الأمن اللي متمركزين في مختلف المفترقات باش يسهلوا عملية المرور. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. صباح النور سي محفوظ.
4: صباح الخير للألفة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. منورة منورة منورة، إن شاء الله ديما منورة.
3: عايشة.
4: صباح الخير البنات، صباح الخير عبير، صباح الخير نسرين في الإخراج. تحية إلى مستمعينا وإلى مستمعاتنا جميعا، نقول لهم إن شاء الله نهاركم مبروك. ولا بد أن نضع تونس دائما بين عينينا ما بين عينينا، ونقولوا حتى في قلوبنا تحية تونس،
3: تحية تونس، وتعيش تونس، ونخدموها تونس بالفكر والساعد وين ما كنا. راهي تونس متاعنا، ما هيش متاع حتى حد. تونس احنا نبنيوها واحنا نطوروها واحنا نرتقي بها. تونس وين ما كنت، لو ما تقولش راني انا في البلاصة الفريخ شنو باش نعمل الان، ليه راك قادر وتعمل ومعنتها فليس مع فليس وليك دايس.
4: كما احنا بنيناها تونس جميلة، بنوهان ابائنا وابائنا لقوا اجدادنا بنوها،
3: صحيح،
4: وأجداد أجدادنا، وهكذا عبر التاريخ تونس بناءة فيها. أي كان
3: نعم.
4: البنائين
3: نعم.
4: مش الماسونيين، لا لا لا، فيها البنائين الجديين الوطنيين بناوا الوطن. احنا لازم نخدموا
3: وراهو بناوها على اسس، على اسس صحيحه. على
4: هذيك
3: احنا لليوم مازلنا شادين في الاسس هذيك، ونحبوا نزيدوا نبنيوا، ونحبوا نرمموا، ونحبوا نطوروا، ونحبوا نزيدها نحافظوا على بلادنا، ونحبوا ديما تونس راهي مشعه في مختلف دول العالم. واحنا اليوم مع التكنولوجيا الحديثه راهو العالم الكل قريه صغيره، والكل يعرف بعضهم بالجي بي اس. حط الجي بي اس تعرف روحك وين ماشي في الازقه، تقول انت زعما كي نكتب النهج الفلاني انا في الجي بي اس يخرج لي، يخرج لك وتعرف الثنيه وتمشي ويسهل لك برشا حاجات. لكن التكنولوجيا الحديثه يلزمنا نعرفوا كيفاش نستثمروها، ونعرفوا كيفاش نستعملوها لتسهيل الحياه نتاعنا. لكن زاده التكنولوجيا الحديثه كما شفنا البلاغات نتاع وزاره شؤون المراه على الاستعمال المكثف للاجهزه الالكترونيه نتاع

0: الصغيرات، دعوة للأولياء، دعوة زادة لرياض الأطفال والمدارس والمعهد والكوليج باش يتفقدوا زادة التليفونات اللي عند صغار. وهذا راهو بعد ما يكونوا تفقدوهم الأولياء كي تخرج الصباح باش تحط اللومجة لصغيرك، باش تشوف صغيرك عمل بارفان ولا لا، باش تشوف صغيرك قد شعره ولا لا، حك سنيه كيف كيف، تفقد له جيوبه، تفقد له كرتابلته، تليفون خليه في الدار، ماشي تقرأ، ماشي التحصيل العلمي، وتركز مع الأستاذ والأستاذة، مش ماشي باش تلعب التليفون، ولا عندك طرحة باش تلعب وانت وصحابك. على هذيك التركيز واجب، وراه العام الدراسي سيبو بدأ.
1: فعلا يعطيك الصحة سيدة ألفة في هذا تحليل على الأقل للواقع المجتمعي بتاع الشبيبة تويكا، اللي يجب يبنيه، يجب يكونوا بنات للجمهورية، بنات للدولة التونسية الحديثة حقيقة. لأن شنو عمرها تونس من 56 لهنا ما لا تقاس حياة الشعوب ب 100 و 200 سنة، تتقاس بألاف السنين. فتونس اللي كانت سيدة البحر الأبيض المتوسط كانت سيدة، التوانسة التوانسة كانوا أسياد، وهم هزوا الأبجدية لأوروبا، لغرب أوروبا التي كانت تعيش في الظلام، ما تعرفش حتى تقرأ، ما عندهمش الأحرف. الأبجدية كانوا يقرأوا غديكة وعلموهم بالأبجدية الفينيقية القرطاجية، وهكذا حتى الكوت ديفوار
0: ساحل العاج
1: وين شقيقتك ربي يسعدها ان شاء الله. الكوت ديفوار هو فتحوا له فارقة اذا حنون حنون اكتشف الكوت ديفوار. دونك لا توانسة لكم في بلد عظيم واجدادكم عظماء.
0: نعم،
1: والراو هذا بين عينيكم واقراو على روحكم.
0: والراو هذا سي محفوظ وقت اللي يجيو فنانين اجانب ويعتلي وركح مسرح الاثري في قرطاج ويحسوا برهبه ويحسوا بقيمه حضورهم في المسرح، بالرغم اللي فما مسارح في دول العالم لكن اللي راهو فيهم ويجيو ويغنيو في مسرح الاثري في قرطاج راه عندها خصوصيه ماهيش في ماهيش فماش كيفها في دول اخرى. لازمنا نحافظوا عليها ونحافظ زاد على الاختيارات الفنيه والفنانين اللي يجيو يعتلي وزادة روك حل المسرح الأثري في قرطاج.
1: هاي طبش كنت فيها سمحني ألفة والله حيرتني انت
0: ملينا علش نبربش
1: أتبربش فيها أسماء على التاريخ. تونس كان فيها حضارات برشة وعواصم برشة،
0: كانت أولاً عبور زادة
1: كانت فيها عاصمة اللي هي قرطاج، ثم قبل قرطاج كان ثم عاصمة اسمها أوتيكا. أوتيك اثنين هذوما بعد ثم عاصمة بيزنطية اسمها سوفيتلا سبيتلا. بعدها جاءوا العرب المسلمون فاتحين او فاتحون، جاءت القيروان. بعد القيروان ايش ثم؟ ثم المهدي حق الله عاصمة ولا لا؟ هي بنت القاهرة، بنت القاهرة، بنت عاصمة اخرى. حتى للعصر الحديث عصر البيات من الدولة الحفصية بنت تونس.
0: اي
1: تنس هي كانت تسمى بالأمازيغي تونس أو الترشيش. لولد تونس تويكا معنا خمسة أو ستة عواصم كانوا فيها البلاد الصغيرة الرقعة الصغيرة، يوريك الناس مبدعين كبار
0: مبدعين الناس هذوما. وإحنا توقعدين يسمعوا فينا عدد كبير من المستمعين اللي هما قاضي ربي باش يوصلوا صغيراتهم، أو كان نعطيكم شوية معلومات تاريخية باش بالحق تثقفوا. راهو مش كل شيء نجم تكونوا ها باش نقرأ توا ساعة تاريخ شنو باش نقرأ، راهو إحنا نتحدثوا فيه التاريخ ونقربوه لكم أكثر وتعيشوا معنا، تولي أنت تحب تمشي تحل كتاب وتفركس على عاصمة الأغالبة، على عاصمة الفاطميين، على أوتيقة هكيكة، على قرطاج، تفركس عليهم باش تنجم تثري الزاد متاعك. راهو تقرا مش على الاعداد، راهو تقرا باش تعمل زاد معرفي، باش تنجم تتحدث به مع الناس، باش تنجم انت تتواصل. راهو هذاك التواصل ما بين التواصل الاجتماعي، ماهوش التواصل الاجتماعي على صفحات، التواصل الاجتماعي راهو التواصل الاجتماعي يكون حقيقي، وتتلموا انتوما صغيرات مع بعضكم وتحكيوا في حاجه تفيدكم انتوما مع عائلتكم. وتوا نخليو لكم احنا المجال في الكهرباء باش تحدثوا كيفاش مشيتوا انتوما لقرطاج، طلعتوا في الهضبه نتاع سيدي بوسعيد، كيفاش مشيتوا لسبيتلا، كيفاش اي كيفاش مشيتوا وشفتوا الموقع الاثري في اوتيك، كيفاش مشيتوا
1: لبحذنا
0: سبيتلا، كيفاش مشيتوا بحذنا لهنا لجبل الاشكل، كيفاش مشيتوا للمسرح نتاع بنزرت، المسرح الاثري نتاع بنزرت. راهو عندنا عديد المواقع الاثريه في بنزرت، مثالش نهزوا صغيراتنا ونمشي ونشوف نشوفوهم، حتى كان ما عنديش الفرصة باش نزل صغيري نحكي، أنا مشيت وشفت نحط صغيري بحذية ونقعد ونحكي، ويقول لي هو ماما ولا بابا علاش ما نمشيوش، أي نمشي ويزينا من الريستوران اللي نمشيو ناكلو فيهم، هذوك نهزو صغارنا وين ماشيين، ماشيين باش ناكلو في البلاصة، ماشي وين نمشيو نثقفو، نمشيو نعملو تغذية الفكرية والتغذية الروحية، كيبدو العائلة الكل ملمومة في بعضها. وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نعطيكم لمحة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم. ميديو طقس اليوم يكون مغيم جزئيا بأغلب جهات الجمهورية التونسية، وين تتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا في الجنوب، مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وإحنا شفنا سي محفوظ بلغات تحذير بالنسبة لسبعة ولايات باش يشملها التغير متاع الطقس، لكن يسألوا تلامذة زعما باش يتغير الطقس باش يتم باش يتم ايقاف الدروس ولا لا؟ انت مازالتك بديت تقرا يا سيدي، امشي اقرا على روحك وان شاء الله ربي يعطينا حاجه لنجموها. باش تكون زاد الريح من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى الريح نسبيا اخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، وزاد تتقوى الريح اثناء ظهور السحب الرعديه لتتجاوز سرعه الرياح 70 كيلومتر في الساعه في شكل هبات، والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، وتتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 30 و 35 درجة، وتكون درجة الحرارة في حدود 27 درجة بالمرتفعات. هوكا سكروا الكليماتيزور، درجة الحرارة 27 درجة، وإحنا في العادي نحطوا 26 درجة. هوكا تقسم نسم إن شاء الله كل شيء متوفر، إحنا لنوفروه بالخدمة متاعنا وبالاقتصاد زيدا متاعنا، مش كل شيء هذا فماش خلنا نشري هذا فماش، اللهفة لهفة لا.
1: طيب فعلا فعلا فعلا والله ان شاء الله معناها السنه يكون شتاء يكون مقبول معناها، خاطر توا ثم تحذيرات كبيره برشا حتى من علماء المناخ في تونس، سواء السي حشاد ولا غيره من العلماء التوانسه
0: صحيح،
1: على رغم على شيل انترناسيونال
0: اي
1: جوستومون يحذروا ان ثم امكانيات باش تقع تسونامي وزلازل في البحر الابيض المتوسط. ان شاء الله
0: يحفظ
1: تحمي البلاد التونسيه والبلاد العربيه بشكل عام، خاطر احنا ماناش قدها معناها،
0: وراهو احنا كي نقولوا
1: العواصف الكبيره هذه
0: كي نقولوا راهو الخبراء يحذروا، راهي ماهيش مش تدجيل والا تنجيم، هذه كل علم علم المناخ يلزم ناخذوه بعين الاعتبار. ولا شتاء المطر كي تصب راهي ماهيش مفاجاه، فما توقعات يعطيها المعهد الوطني للدرس الجوي، فما خبراء ما تكونش مفاجاه الريح للريح والا المطر والا تحيه كبيره للبحاره زاد اللي باش يخرجوا يمشيوا للبحر. وحنا عندنا برشا بحورات سي محفوظ، عندنا البحورات الحية والبحورات إن شاء الله تعاود تحيا مع إزالة التلوث اللي فيها،
1: أما
0: نتحدث على البحر متاع سيدي مشرق والأسماك اللي في سيدي مشرق والبحارة اللي في سيدي مشرق، إن شاء الله البرد زيدا متاع سيدي مشرق يكون زيدا مشع كما مختلف البرات اللي موجودين. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، خليكم مع فاصل إشهيري وبعد نرجع نواصلوا في برنامجنا نهارك زين. تحية لكم مجددا مستمعينا الأوفياء.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك و الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك شنو تحب لصغيرك مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة
4: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كان روضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمو تكلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
5: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار هذا علاش مايكير جبتلكم اللارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال والأسعار تبدأ من 59 دينار و900 زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفولاين 57-039-00-00
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
6: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.

0: زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم زين. اليوم فقرة وبرمجنا في نهارك زين. فقرتنا اليوم في الكودكور واخترنا مع بعضنا الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله باش نسمع مع بعضنا عبد المجيد عبد الله في الأغنية اللي اخترناها. تحدث عليها سي محفوظ. سي عبد المجيد عبد الله
4: الفنان عبد المجيد عبد الله حقيقة أنا معجب الاختيار بتاعي حتى في الرموة اختيار الفنان قدير فنان ملأ الدنيا وشغل الناس في مستوى الأغنية العربية على مستوى البلاد العربية. هو عبد المجيد عبد الله أحمد مطهر المحسني. هو سعودي الأصل، سعودي الجنسية بطبيعة الحال. البداية كانت بداية حلوة برشا بتاعه، كان مغروم بالموسيقى مبلي كما نقوله احنا. فلاحظ عليه الأستاذ بتاعه، أستاذه هو إبراهيم سلطان، لاحظ الموهبة بتاعه الموسيقية والنشاط المسرحي، لأنه بدأ بالنشاط المسرحي. لهنا كنت نحكي مع ألفا في الأوف، قلت له الفنان روكي يبدأ بحاجة كبيرة كما المسرح، راهو يقعد كبير ديما، خاطر المسرح أبو الفنون يعطيك الصحة. فهزوا أستاذه ديركت مول إذاعة جدة، ولا ما غنى فيها لأول مرة في حياته. يدخل لونتان ويغني، ومن ثميك شنو غنى؟ غنى عبد الحليم حافظ وشريف الفاضل، غنى لهم كله. وشريف الفاضل كان يغني أصدقاء، ومن أصدقاء متاعه طلال مداح، عبد الحليم حافظ غنى لهم كله، غنى لهم وانبهر الجمهور بالصوت متاعه، الصوت الرخيم الحقيقة والصوت الشجي. وإلى جانب ذلك هو يمتاز حاجة مهمة جدا، أنه عازف ممتاز جدا بالعود، بآلة العود، يعزف على آلة العود ويقرأ موسيقى بالكداب بالكداب بالكداب ويكتب الموسيقى بشكل جيد. هذا باش نستمعوا له تويكا في أغنية من أحدى أحلى أغاني،
3: اللي هي أغنية يا بعدهم كلهم لعبد المجيد عبد الله. وراجعين

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
3: وأكتو
2: نهاركم زين كل المستمعين اللي تابعوا فينا على راديو أكسجين أفام في برنامج نهارك زين. مجددا مرحبا بك سي محفوظ الجراحي.
4: أهلا وسهلا، عايشك.
2: احنا في بوان اكتو كيما تعودتوا مستمعينا، كل مره ناخذوا الاكتواليتي اليوم من بعضنا باش نمشيو المدنين نشوفوا الوضعيه غديكا في مدنين. نبداو ساعه نرحبوا بالصديقنا سي طاهر الهيزل اللي هو النقابي والاستاذ المتقاعد وهو عنده زادة تاريخ في التعليم وفي التربيه. اهلا وسهلا بك سي طاهر.
5: مرحبا، بخير
2: ان شاء الله نهارك زين.
5: مرحبا بكم،
2: عايشك. شنو هي الطقس في مدنين؟ خلينا نبداو نتحدثوا على الطقس ونتعرفوا على مدنين ونحييو اهالينا في مدنين، على خاطر كما تعرف في منزل بورقيبه وليت

0: يعني استقر الأمر وإن شاء الله بلادنا في خير وبتني في خير وتونس كلها في خير
1: إن شاء الله. تونس كلها في خير. احنا أخذينك معنا اليوم سي تاهر الهيزل باش نتحدثوا على سابقة أولى هي اللي هو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في مدنين يقرر تعليق نشاط ونقابي بشكل تام وشامل. كان تعطينا صورة بالنسبة للعمل النقابي في مدنين وكيفاش المكتب التنفيذي للاتحاد الشغل في مدنين يقرر تعليق النشاط متاعه.
0: شكرا. هو أولا اسمحوا لي بس نتوجه بالتحية شكرا لهذه المحطة إذاعة أكسجين أفهام ولكل عاملين فيها لإتاحة هذه الفرصة ولا هذه المساحة، هذا الفضاء اللي يوقف في الأحداث ويفتح مجال للنقاش في القضايا اللي تهم التونسيين بصفة عامة. وطبعا أنا لازم نوجه التحية للمناضل الكبير محفوظ الجراحي الذي نتابع يعني باهتمام مداخلاته وسناته من خلال هذا البرنامج القيم المواكب كما قلت لمختلف الأحداث.
1: وانت تعرف سي محفوظ الجراحي اللي هو عنده بالحق حنين للاتحاد العام التونسي للشغل وتاريخ فيه الاتحاد العام التونسي للشغل. وقت اللي شاف القرار متاع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في مدنين قال لي مدام يلزمنا نتحدث عليه. قلت يلزمنا نتحدث عليه كان ناس
0: طبعا طبعا طبعا تجربته ومسيرته النضالية اللي كان تعرضولها في السياق يعني من الرواد والناس اللي كانت تدافع على الاتحاد وعلى بوصلته الوطنية يعني بكل اقتدار ونضالية الإنسان تعدوا للأمر يعني نعتقد أن ما يحدث اليوم داخل الاتحاد العام توصل للشغل بصفة عامة يستحق فعلا من نتوقف عنده مش من زاوية الخلافات الظرفية حول ما تمر هنا أو هناك بين نشوف العملية من زاوية أعمق أعمق بكثير نصور باش تتوضح لنا الرؤية. نرجع طول القرار المكتب التنفيذي الجهوي تعليق النشاط في الجهة ما يمكنش التعامل معه باعتباره مجرد خلاف تنظيمي أو نزاع حول موعد مؤتمر جهوي يمكن أن نتجاوزها بالتسوية الظرفية. الحقيقة القرار يعني جاء في سياق أزمة أعمق كما قلنا أزمة تتعلق بالقيادة بالحياة الداخلية التنظيمية بالبوصلة النقابية والوطنية اللي تطرح معنا فعلا أسئلة جدية حول قدرة المنظمة على إدارة خلافاتها يعني وعلى القيام بالدور الذي طلعت به تاريخيا في تونس. واللافت أن القرار اللي جاء في مدنين حول عقد المؤتمر معنا في ظل قرار المركزية النقابية تأجيل المؤتمرات إلى 2027 وهذا بعد ما تعذر يعني انعقاد المؤتمر في 3 من الأسبوع في مدنين. ومدنين رأي يعني هي رأي كشفت أزمة أعمق من هكا. هنا نحب نأكد أن مدنين ليس تصل الأزمة إنما هي أحد مظاهرها. تعليق النشاط المدين يكشف في تقديري أن الخلاف ما عادش خلاف حول المؤتمر كما قلنا وإنما أصبح مرتبط بطريقة إدارة المنظمة لخلافاتها وعلاقاتها بقواعدها وهي كلها طبعا بصفة عامة. والأهم أن ما حدث في المدين لم يبقى حالة منفردة. شفته في القصرين مثلا أعلنت فروع جمعية نقابية تعليق نشاطها وانضم إلى هذه الموقف عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي
2: والكتب العام بالنيابة
0: في سياق خلافات مرتبطة بالوضع التنظيمي بعقد المؤتمر. وهذا تطور مهم جدا لأن يعني الأسئلة اللي طرحتها مدنين ولا انطرحت في مدنين ولا برزت في مدنين بدأت تجد صداها في جهات أخرى.

0: حديث بزيد ولا كنت عارف اتجاه طالب الشاب ما حديث عنه كتير عنه يمكن يمكن طبعا ما يشحن ما يسمى في المزيد وما تم خلاف في سيد بزيد كما تم يعني التوترات في جهات أخرى من بينها قفصة وريانة وغيرها يعني وهنا أعتقد أن الوضع يعني يستلزم بالتوقف والتأمل لأننا لم نعد نتحدث عن ملف جهوي بل عن أزمة كما قلت تنظيمية تظهر بأشكال مختلفة في أكثر من جهة.
1: أسلم الستار أهلا وسهلا
0: مرحبا
1: شرفتنا في أكسجين وإن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله تكون بحذانا في منزل بورقيبة في البلاتو هنا مع السيدة ألفة مع بقية الفريق
2: على
0: كل مرحبا بكم
1: عايشة وشكرا على كل أنا أعتقد ستار أن الأزمة أزمة هيكلية أولا الحاجة الثانية هي أزمة بوصلة الاتحاد زاغ عن المسار الذي المسار الوطني حقيقة نتكلمه بكل صراحة المسار الوطني اللي اليوم البلاد ماشية فيه وهو سياق وطني دفاع تمسك ودفاع عن السيادة الوطنية في نفس الوقت تحسين الأوضاع الاجتماعية بالوصول بالوضع على المستوى المجتمع التونسي إلى الدولة الاجتماعية يعني الاتحاد وصل للمرحلة هذه الأخيرة معناها إلى لعب أدوار بصراحة ما عندهاش حتى تفسير بكل صراحة حتى في الأزمات اللي عشناها في الاتحاد سواء أزمة الشرفاء وقبلها 26 جانفي والمنصبين وإلى آخره ما كانتش الوضعية هكذا بالعكس والجمهور والقواعد بيدها نفرت اليوم نفرت من هالقيادة هذه لا لم تنفر من الاتحاد بل نفرت من هذه القيادة وهك تشوف انت تول اليوم خطر اكبر عنوان هو ربما عبرت عنه مدنين بصراحة عن تفشي هذه الازمة وخطورتها وكملت عليها القصرين والقادم والجاي اكثر ما معنى ان يأجلوا المؤتمرات العام 27 باش يعملوا هم الترتيبات اللي لازم يعملوها ثم هالعلاقات اللي يعملوا فيها هذه مع تنظيمات مع منظمات اخرى هل هي
0: هنا بالضبط سي محفوظ المفارقه اللي كانت تسمحولي يعني يعني مفارقه تستحق يعني ان ننبه لها قياده الاتحاد ترفع شعار الانحوار يطالب به الدولة وبقية الأطراف وهي عاجزة على أن تدير يعني خلافاتها يعني وعجزت حتى على الرعب السبعة داخل المنظمة هنا أعتقد أن الحوار لا يمكن أن يكون نبدأ نطالب به الآخرين فقط إذا كان الحوار وسيلة لحل الأزمات الوقت فهو أيضا وسيلة لحل الخلافات داخل المنظمة وإذا كانت الديمقراطية مبدأ أساسي في الحياة العامة اللي برفع صوت تصدقوا بها تو فهي قبل كل شيء يجب أن تكون ممارسة داخلية في منظمة نقابية عريقة وهنا يعني كي قلت إضاعة البوصلة فعلا هي أنا حبيت بديت بإعطاء يعني لمحة على الوضع في المدينة اللي قلنا هو ياك الصورة كاملة للاتحاد وضياع بوصلته وتنطرقونها يعني في الأثناء يعني من الخطأ في رأي اختزال الأزمة في التفاصيل يعني إجرائية يعني بموعد مؤتمر وترتيبات لأن وراء هذه التفاصيل تراكمات ومظاهر تستوجب مراجعة جدية وصريحة
1: أكيد علينا منظمة بحجم الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة حقيقة واللي ساهمت إلى جانب منظمات وطنية أخرى في بناء الدولة الحديثة وفي الكفاح حتى الكفاح المسلح والشهيد حشاد أكبر دليل على ذلك
2: حتى المقر الاتحاد العام التونسي للشغل في المدنين معناتها حدث الصور بديوا
1: عليه الرموز النقبية يعني وما قامت به الحركة النقبية من في بناء الدولة التونسية الحديثة وفي تحسين الوضع الاجتماعي اليوم نشوفه العكس تماما ما الذي يحصل بعد 2011 يعني ويمي يقول لك انا معاك وهو مش معاك،
2: لكن
1: نعم لكن هو معاك. المنظمه من الاول باركت 25 جويلية، لكن مين بعد؟ وين القوى بعد؟ وين القوى بعد؟ هذه الاشكاليات اللي وضعت فيها القياده نفسها، القياده الجديده، واللي خلت القواعد النقابيه بدات تنفر رويدا رويدا. وهكا تشوف الوضع اليوم، ويعز علينا جهة مدنين منها جهة عزيزة وجهة أعطت الكثير، والحركة الوطنية والحركة الاجتماعية والحركة الثقافية زاد كذلك. منها شوفوا مدنين تعلن صراحة أنها ترفض هذا الوضع، وهي تبعت القصرين ومازال الشيء جاي قدام.
2: ما قال سيدي بوزيد وأريانا
1: وجاي الشيء جاي على المستوى ثم بصراحة بصراحة معناها تحدثت عن الديمقراطية. الديمقراطية داخل الاتحاد كانت شيء أساسي، تبقى للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وكانت القيادات قبل بما فيها تحترم القانون الأساسي والنظام الداخلي ورغبة القواعد النقابية، كانت تحترم رغبة القواعد النقابية.
2: والقواعد النقابية هي كانت صاحبة القرار والسيادة،
1: كانت صاحبة القرار. يقول لك الاتحاد مستقل والشغيلة هم الكل، هذا كان الشعار نرفع فيه في ساحة محمد علي، وكانت ترفع فيه زادة في مختلف القطاعات الكل. اليوم تشوف مناها الوضع كيفاش، مناها بأسف ستاهر بأسف يعني وبألم في نفس الوقت.
0: بالنسبة لنا يعني الأخطر من الأزمة التنظيمية ومظاهر الفساد وموضوع البوصلة، هو أساس البوصلة السياسية والوطنية للمنظمة. فانساقت قيادة الاتحاد منذ 2011 كما ذكرت أستاذنا محفوظ في محطات عديدة نحو توظيف العمل النقابي في صراعات وأجندات سياسية مشبوهة، محاولات تطويع المنظمة لخدمة الجندات لا تتطابق مع مصلحة الشعب.
1: صحيح.
0: كثير من المحطات يعني تجاوز الأمر ذلك للتواطع مع الجندات، يعني قوى معادة الوطن استقوت بالأجنبي.
1: فعلا
0: يجب أن يكون موقف واضح وحاسم، نحن ندافع عن استقلالية العمل النقابي ونعتبرها مكسبا وطنيا لا يمكن تفريط فيها.
1: أكيد.
0: لكن استقلالية العمل النقابي لا تعني تحويل الاتحاد إلى قوة معادية للوطن المتآمر على السياسة. وهذا شفناه من خلال عدة تصريحات مكتب تنفيذي مدة سابقة في المغرب، تصريح الأمين العام الحالي في مصر.
1: في مصر
0: يعني الاستقلالية النقابية حقيقية، معناها لا الاستقلالية النقابية الحقيقية من دون استقلالية في القرار، ولا استقلالية في القرار إذا سمح لأي قوى بالداخل والخارج بالتأثير في توجهات المنظمة وتوظيفها في أجندات ما تخدمش العمال ولا تخدم المصلحة الوطنية. يعني نرفض أن يكون الاتحاد ورقة في أيدي المتآمرين أو جسد لأي نفوذ أجنبي.
1: صحيح.
0: ونعتبر أن أي محاولة يعني لتطوير العمل النقابي لخدمة أجندات يعني مشروعها هي انحراف عن جوهر العمل النقابي وعن الدور الوطني الذي تلعب به الاتحاد تاريخيا.
1: أكيد.
0: وكما كنت تقول يعني سي محفوظ، الاتحاد أساس المنظمين الأوائل لم يكن مجرد منظمة مركبية، كان قوة اجتماعية ووطنية منحازة للشعب
1: بالأساس،
0: مدافعة عن السيادة وفاعلة في معركة التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية. هذا الإرث، وهذا هو الإرث الحقيقي اللي جعل منظمة كما منظمة حساب جزء من الذاكرة الوطنية لا يمكن حتى حد يحرفها أو يشوه هذه الذاكرة وهذا التاريخ النظامي. ومن هنا الصورة يعني أعتقد أنها تختزل جانب كبير من أزمة الاتحاد. بس ناخذ مثال مدين، يعني مقر الاتحاد وصحه في مدين السادة.
2: أي
0: نعم. يعني كان بيت مفتوح للعمال والنقابين والمنظمين وكل شعبنا الكريم.
2: أي نعم.
0: فئاتها. ومنها خرجت مواقف وتحركات يعني جماهيرية الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والقضايا الوطنية والقومية من فلسطين فعلا. من العراق وليبيا ولبنان وسوريا، يعني المفروض خرجة الدعم يعني لفلسطين والعراق وليبيا الأديان عليهم، يعني ونظمة يعني حملات تبرع وكانت رائدة في الجهة. اليوم الاتحاد أصبح أبواب حديدية وكاميرات ومظاهر مراقبة، البعض يمكن يقول لك بعض هذه الإجراءات أمنية تفاصيل مادية ما تعنيناش يعني أهم شيء، لكن بالنسبة لنا لا، الصورة تحمل معنى أعمق.
1: أي فعلا
0: كفاية ينتقل التحارب اللي كان يفتح أبوابه للناس، والاتحاد يغلق أبوابه أمام أبنائه. وهذه ليست مجرد مسألة أبواب حديدية، هي صورة عن علاقة المنظمة بقواعدها بصفة عامة. نحن نريد اتحاد يكون بيت مفتوح لا حصن مغلق، فضاء للحوار والاختلاف مش فضاء للانقطاع والانغلاق. المنظمة النقابية لا تقاس فقط بمكاتبها وهياكلها وبناءاتها وغير ذلك، إنما بقدرتها على الاحتضان، على الاستماع لقواعدها، على الدفاع عن العمال، عن الدفاع عن القضايا الوطن وقضايا الأمة. ولهذا فما أخطر يعني ما يمكن أن يصيب الاتحاد ليس خسارة معركة نقابية هنا أو هناك ولا حتى البلاء خلاف، الأخطر هو فقدان البوصلة كما قلت أستاذنا، والابتعاد عن الدور التاريخي للاتحاد كقوة منحازة للشعب وللوطن.
1: للوطن فعلا فعلا. بربي أنا نحب أتساءل فقط بسرعة جاوبني تعمزية، علاش وصلت المنظمة غير قادرة باش تعمل مؤتمر الاتحاد الجهوي في مدنين في ثلاثة مناسبات؟ اش تم؟ ما الذي حدث؟ هم نفس النقابيين والنقابيين ولاد مدنين عمال وبالفكر وبالساعد وإلى آخره يجوا يعملوا مؤتمرها متاع الجهة، ما نجموش يعملوه؟ تحب تفرض عليهم التوجه هذايا والتوجه هذايا؟ معناها يعني افلاس قيادة، من هاي افلاس بصراحة.
0: افلاس هي هاتي الصورة هاي اللي تعرضنا لها تو ولو بشكل شامل وعام، يعني ما تخلص في التفاصيل يعني تو مثال في مدنين ما تمرضت ثلاثة مرات. يعني في البداية السيد الكاتب العام المتخلي الآن راهو
1: متخلي
0: لكن المتخلي، لكن هو وراء الغلق هو مدالي سيئة في ده يعتبرها كان ملك الخاص
1: خيوتي حرك فيها
0: يعني وقت المركزية والنظام الداخلي في الاتحاد تفطن إلى أن في بمناسبة عقد المؤتمر الأول في المرحلة الأولى تبين أن السيد الكاتب أنا عنده سخيرات، بالتالي وقع إعلامه بأن الناس ما عندهش حق في الترشح، أقام الدنيا لم يقعدها بالترهيب وبال يعني عنده التاريخ على تاريخ كبير في عنده سنوات يعني في الاتحاد، وارتقى من عضو في نقابة إلى المكتب التنفيذي وهذا في المكتب الرجيم إلى سنوات في النظام الداخلي، ثم سنوات من بعد 2011 في الكتابة العامة. ما عندهاش الخيرات، وهو برشا منظمين فرغ بهم الصحة، وهذاك علاش الاتحاد فقد جزء نتاع حماس، لأنه وهذا في تصور في كل الجهات المنظمين اللي يقفوا في كلمة الحق ويرغوش التجاوزات ويرغوش مظاهر الفساد والانتهازية واللي يقولوا لا للبيروقراطية بين قوسين ويقع يعني يقع إخراجهم من الاتحاد
1: وتمكير بهم فعلا.
0: وهناك على المرة الثانية نفسها كيف لا المؤتمر يا مترشح له يا ما يتعمل حتى شيء، وتو كيف المركزية قالت كل المؤتمرات في ظل الوضع المتعذب هذا وعدم قدرة القيادة المركزية لحل رعب الصدع وإنقاذ الاتحاد، لأن هي ذاتها سمحني بالقول هنا هي فاشلة، يعني رحلت كل شيء، رحلت المؤتمرات إلى 2027. السيد هذا ومن ولاه يعني لا كيفاش يجي يتعمل مؤتمر توا ولا نهاية مغلق الاتحاد. شوفك النظرة يعني الاتحاد هو يعني خاطر أنا كاتب عام ولا معناها ولا أنا تعرضت معناها وقع إخراجي ولا إبعادي عن المؤتمر يجي من مسكر الاتحاد. راهو إرث، والاتحاد ملك الشعب مش ملك شخص. هذه هي التصرفات، هذه تعكسلك التصرفات اللي موجودة عند بعض النقابين. إذا ما يحدث الدين يجبش يتحول إلى مناسبة للتراسك وتعليق الكساد. هو جرس ودار جرس وبصرين وغيره، وفرصة لفتح نقاش والصراع ويعني نقاش صريح
1: وصراع حقيقي. معناها صراع وطني حقيقي يدفع في اتجاه وطني، لأن الاتحاد خلق وبعث اتحادا وطنيا في المسألة الوطنية قبل الاجتماعية ثم الاجتماعية. هكذا بني الاتحاد بالأوائل من عهد محمد علي الحامي.
2: يلزم تعديل البوصلة متاع الاتحاد وفتح
1: تعديل، يلزم تعديل البوصلة وإعادة الأمور السكة القطار إلى السكة. صحيح. الاتحاد وموقفه من القضايا الوطنية الكبرى، موقفه اليوم في بناء الدولة الاجتماعية، يلزم يكون عنده دور أساسي.
2: هذا دور النقابيين الشرفاء اللي باش يدافعوا على المنظمة، منظمة حشاد، منظمة الاتحاد عام توصيل.
0: يعني السؤال طيب المطروح اللي نقول الإجابة طبعا هو كيفاش يمكن استعادة كما قلت الدور الوطني القومي الاتحاد لنستعد يعني الديمقراطية والشفافية والشرعية داخله وتصحيح البوصلة. هذه مسائل يعني ما استحقني التأجيل.
1: صحيح.
0: يعني أزمة الاتحاد لا يمكن حلها
1: بقرارات
0: بيروقراطية، إذا أزمة كعبية إنما بتصحيح مسار.
1: هنا
0: ثقة، هنا ثقة جي في النقابين الشرفاء.
1: أكيد
0: قبل أن أذكر المظاهر حتى ما دخلت في ياسر في التفاصيل. مظاهر التزوجات والفساد ولا غير ذلك، يعني استغلال النفوذ اللي هي اتسمت بها تهمة
1: إن شاء الله في المقابلين
0: في المركزية في المواقع. ومش كل التنبيه ألاف المقابلين اللي مرضوش بالوضع هذا واللي موجودين داخل الاتحاد واللي مساعد رمش هذا، وفهم المقابلين أطر في نقابات قاعدية يعني عندهم دورهم وعندهم كلمتهم ويغيروا على الاتحاد وما عندهمش مظاهر الفساد هذه. أما كل الوطنيين والشرفاء يعني الثقة فيهم وفي قدرتهم على التصحيح.
1: أكيد.
2: شكرا لك سي تاهر.
0: احنا لا نتقدمش الثقة في منظمة حشاد ولا نفقد الثقة في آلاف النقابيين كما قلت.
2: أي نعم.
0: بالعكس ثقات كبيرة في النقابيين اللي مازال يؤمن بأن الاتحاد مدرسة للنظام الاجتماعي والوطني.
1: أي.
0: ولأن المسؤولية النقابية تكليف لخدمة العمال ليش اتياز شخصي، هذوما قادرين على التجاوز الوضع الحالي وتصحيح المسار.
2: شكرا يعني شكرا لك سي تاهر العازم.
0: برشا هما نقاط واحد
2: ان شاء الله تكون بحثينا في مواعيد اخرى. واحنا رانا نتبعوا في مختلف معناتها العمل النقابي في مختلف ولايات الجمهوريه في مختلف الجهات.
1: مرحبا.
2: شكرا لك سي تاهر العازل النقابي عن ولايه مدنين اللي كان حاضر معنا وتحدثنا على السابقه. كما قلنا السابقه ما كانتش قبل اللي هي تعليق نشاط العمل النقابي في ولايه مدنين من الاتحاد العام التونسي للشغل. شكرا لك سي محفوظ.
1: شكرا.
2: شكرا. وتحية لشرفاء الاتحاد اللي بالحق يحافظوا أينما
1: كانوا
2: الاتحاد وين ما كانوا،
1: من مدنين إلى بنقردان إلى بنزرت
2: إلى برج الخضراء.
1: برج الخضر.
2: تحية كبيرة لهم. وراهو كما ديما نقولوا كما الكلمة الافتتاحية اللي يقولها سي محفوظ الجراحي، راهي تحية تونس، وتونس راهي متاعنا الناس الكل، نخدموها ونحافظوا على تونس ونحافظوا على بلادنا، مش نمشيو نخليوها ورقة ضغط عند أيادي أخرى، أيادي خارجية اللي ما نحبوش حتى واحد يدخل في بلادنا. احنا نعرفوا شنو نستحقوا وشنو يلزمنا وكيفاش يلزمنا نخدموا. شكرا لكم مستمعينا، احنا نواصلوا في برنامج نهارك زين بعد الفاصل.

0: كيفك مهم برشا، ستوريتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
2: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
7: لتسجيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم وتحية لكل مستمعي ذات أكسجين FM، خاصة المستمع مروان العياري اللي يسمع فينا. كيف كيف المستمع مدام نجوى ومدام صلوحة اللي يحبوا يسمعوا سيد علي الرياحي في أغنية أجمل ما في الدنيا عندك، إيش ما زلت تحب؟ إن شاء الله ربي يحفظ كل حاجة عنا، صحتنا، وليداتنا، عائلتنا، الخدمة اللي نحن فيها، وربي فضلنا بلادنا اللي نحن يلزمنا نخدموها. صحتك بين يديك اليوم مهم جدا، اختيار الأخصائية في التغذية العلاجية مروة مروة العمراوي. أهلا وسهلا بيك،
4: صباح النور أرفع.
3: اليوم اخترت موضوع للأولياء اللي كلهم يخمموا فيه، حتى رياض الأطفال اللي عندهم صغيرات يخمموا في الموضوع هذايا، أغذية تعزز المناعة بالنسبة لوليداتنا مع العودة المدرسية. تفضل.
4: شيختو معناها مع العودة المدرسية دي ما تتزامن مع
3: تغير الخريف
4: يعطيك الصحة، ومع نزلات البرد الموسمية وغيره، دونك الصغيرات الحق معناتها يتقلقوا خاطر يعديوا بعضهم وكل، دونك الأولياء تلقاهم ديما يخموا كيفاش باش نعمل، شيختو صغيرات برشا اللي في رياض الأطفال وكل، دونك وما ننساوش اللي ديما متوجهين انه نخمو كيفاش باش نخلي الصغير يركز، كيفاش باش يجيب احسن معناتها المعادلات وكل، لكن نخمو في الماكله اللي شنو تخليه يركز، شنو تخليه ناشط، ننسيو اللي اهم نقطه ساعه صلح المناعه نتاعو، خاطر كل ما يبدا كل ما يكون الجهاز المناعي نتاعي قوي الجسم باش يكون ارتاح، التركيز باش يكون اقوى، خاطر باش يكون مرتاح البدن، دونك الوظائف نتاعو الكل تخدم على اكمل وجه. دونك باش نختار خمسه فيتامينات ومعادن اللي نركزوا عليهم ونحاولوا نجيبوا المصادر نتاعهم تكون موجوده يوميا بشكل يومي في ماكله صغيري. اول ديجا هو الخط الدفاع الاول هو الفيتامين سي. فيتامين سي هو يحفز وأساسي في إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هما الجنود متاعنا كيما نقولوا في الجهاز المناعة اللي تحارب الفيروسات في البدن. دونك المصادر متاعه الفيتامين سي سهلة ونجموا نتحصوا عليها فيسع فيسع. القوارص أكيد توجي الموسم نتاعها، لكن قبلها نجم يكلهم في الفلفل، نجم يكلهم في الطماطم، شخطو فما الفلفل مش ديما صغار تاكلو، لكن الطماطم، الكيوي، راكي باش تعطي مثلا كعبة كيوي في نهار صغيرك راي عبارة البزوان جورنالي نتاعو الكل ضمنتو وقتها.
3: اللي ماهوش دارج برشا في ثقافتنا
4: مانيش كيوي
3: تلقى فيه الفيتامين سي، تقول ناخذ له نعطيه مدالينا
4: كي نخمم في الفيتامين سي ديما نمشيو للقوارص اكثر، لكن المعدنوس الطماطم راهم فيهم حتى اكثر،
3: والكيوي
4: فيه اكثر، والفلفل الاخضر فيهم حتى اكثر من القوارص. دونك ما نقولوش لي حتى تجي تم بعد نشيخوا باللي جو وكل، اللي راهو كعبه كيوي فيها اكثر من كعبه البرقدين، وزيد تعطيه تضمن انه البزوان جورنالي نتاعو يكون مضمون وقتها.
3: وراهو كعبه الكيوي نصيحه علميه ونصيحه طبيه، اغسل القشره بالقدي
4: بالقدي، خليها تتنفخ شويه،
3: كلها بقشرتها راهو صحيه
4: ومنفعه، تغسلها بالقدي تتنحك الشعيرات نتاعو. الفيتامين دي ما نجموش نحكيو على مناعه ما نحكيوش على الفيتامين دي، خاطر هو خلينا نسميه انا سميته المايسترو اللي يتحكم في المناعة، على خاطر هو المنظم الرئيسي لاستجابة الجهاز المناعي متاعنا ضد العدوى التنفسية الشختو، خاطر احنا ديما مشاكلنا اكثر اسم الله عليهم صغيراتنا في اللاج سكولير، ديما فما مشكل الجريب وكل ما هو نستنشقو، كل ما هو الامراض اللي تنتقل بالتنفس،
3: برونكيولي
4: يعطيك الصحة. دونك الفيتامين دي اللي هنا مهم ومهم برشا. المصادر متاعه في أصفر العظمة. أصفر العظمة نعرف اللي صغير مش بشكل هيك طول، حاول ندخلوها في حاجات أخرى، الأسماك الدهنية، الألبان اللي تبدأ فما ألبان مدعمة تلقاه مكتوب عليه بخدوي لتي ومكتوب عليه أنغيشي أن فيتامين دي، زي هذاك مهم. ونردوا بينا فما أعراض نركز مع صغيري، إذا كان تحسوا دي ما فيش المالغري اللي هو مرتاح، تحسوا ما هوش يلعب كيما العادة، ما هوش ناشط، دي ما يميل أنه يحب يركش يرقد، نحاول نمشي نهزوا للطبيب وبخاطر باش نعملوا له الفحص متاع نقص الفيتامين دي. وقتها يستحق الماكلة ما تكفيش، يلزم يستحق مكمل متاع فيتامين دي باش نصلحوا النقص هذيك.
3: حاجة أخرى بعد إذنك، ما تفرحش لصغيرك راقد برشا،
4: مش حاجة طبيعية، صغير عقل برشا
3: ولا صغير عقل برشا، يلزم صغير يتحرك، يلزم يكون أكبر. يقولوا يا خشبيك تعمل كيكة، ما عمرك لعبتش وانت صغير، خليه يتحرك خليه يلعب، تفقد صغيرك، ما تعطيش حاجات حادة باش يلعب بهم وتبعد عليه الحاجات المخطرة، أما خليه يلعب، ما تخليش صغيرك يرقد برشا، ونجم يوصل مرحلة الجفاف من غير ماء، وراهو السوائل مهمة برشا بالنسبة للصغير والفيتامينات كما تقول فيهم الأخصائية في التغذية مروة العمرة.
4: ثالث معدن هو الزنك. دايوغ نتفكروا في بريد الكورونا، طيب. الزنك معاش الكمبليمون تاع الزنك معاش فما ما تقطعوا، على خاطر جوستمون هو الزنك هو المعدن اللي يعاون الخلايا المناعية على النمو والتكاثر، معناتها هو الموقع متاعو ياسر مهم، خاطره يخلي فما ديما تجدد، ديما الخلايا متجددة متاع الجهاز المناعي تاعنا، دونك ديما تكون اقوى وديما تكون فما وحاضره. دونك وخاصه هي النقطه المهمه في الزنك انه يخلي الريبونس كالي ايميدياته كالاولى،
3: الاستجابه السريعه،
4: اي الصد الاولاني هذيك، انه مثلا كيما في التنفس تدخل معناتها بالريسبيراسيون، يبدا فما زنك يقوي الخلايا نتاع المناعه هذيك وتتكاثر وتتنمو فيسع، باش جوستمون البدن يعمل ريبونس فيسع فيسع، ما يخليهاش يعطيك الصحه، يقوي الجنود هذوكم الاولانيين، باش ما يخليهاش جوستمون تتكاثر وتولي مشكله قدر الله. الزنك موجود في اللحوم الحمراء برينسيبالمون، موجود في صدر الدجاج كيما نقولوا احنا اسكالوب الدجاج، موجود في العدس، في الحمص، في بذور القرع توا ولينا نستعملوا فيها برشا، في المكسرات خاصة في الكاجو. دونك بالنسبة للفيتامين الرابع اللي هو الفيتامين A، الفيتامين A مسؤول على صحة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي يكمبخي الخشم وكل اللي هو أول نقطة يتقابل فيها الجسم مع الحاجة اللي باش تقلق كسوا ميكروب وإلا فيروس. دونك مهم ومهم برشا، المصادر متاعو موجودة في كل ما هو فيه البيجمونتاسيون من الأصفر للأورانجي كيما سفنيريا البطاطا الحلوة، وزيدا موجود أبار الأصفر موجود في الخضار الورقية الغامقة خاصة السبنيخ، هو سورس مهم متاع فيتامين A. آخر معدن اللي هو الحديد، أكيد راهو كي نحكيه على نقص في الحديد معناها لهنا احنا مسينا لانيمي، معناتها ينجم يكون صغيرك أنيمي، ومالوغوزمون راهو وليت ياسر منتشرة بين الصغار مشكل الانيمي، راهو صغيرك إذا كان هو عنده أنيمي معناها اوتوماتيكمون راهو مالوغوزمون جهاز المناعه نتاعو راهو ضعيف، دونك نردوا بينا من النقطه هذيا، ما نستهينوش بها، ما تقولش صغير راهو فما كالفكره نتاع الفكر نتاع يقول لك انت صغير تو في ساعه في ساعه يعوض وتو يمشي وتو ميسالش وكل سي نورمال خاطر ما ياكلش بالكدا، راهو سي با نورمال. تتبع التوجيهات اللي يعطيها لك البيدياتر نتاعو وتستعمل له الحديد الكومبليمون الاليمونتير اللي يستحقه نتاع الحديد، نوعيه حديد معينة، ما نفتيش من راسي على خاطر فما أنواع متاع حديد خاصة بالنسبة للصغيرات، ما هيش لعبة، خاطر الدوزة والنوعية متاع الحديد مهمين برشا في إصلاح المشكل هذية.
3: على ذلك طبيبك راهو مهم جدا باش تمشي تستشير طبيبك، صحيح الأخصائية في التغذية تعاونك وترافقك، لكن الطبيب راهو هو الأساس كما تأكد ديما مروة العمراوي تقول لك راهو
4: تبع طبيبك، خاطر استسهلنا ياسر لي كومبليمون، شخطو في نقطة لي كومبليمون أليمونتير راهم ماهمش حاجة محليهم ديما احنا خاطر مخدين ريبوتاسيون باهيه لي فيتامين ولي مينيرو يقول لك بيا ديما كان ما نفعش ما تضرش راهي لي راهي تنجم تسبب لنا مشكل خاطر مش اي سمبتوم تحسوا معناها راهو تربطوا بنقص معين تنجم ديجا فما برشا معادن وفيتامينات يتخلطوا كيف كيف عندهم نفس الاعراض دونك وحده طبيبك هو اللي يحدد لك
3: صحيح وبالنسبه للصغيره كرا وما فيها بيس تتفقدوا تشوفوا في معناتها في ضوء ربي تشوفوا شنو اللون عينيه شنو الجلد نتاعو
4: حتى في الاظافر نتاعو اسكو فما بيوضيه فما لي هذوما نقاط مهمه برشا برشا برشا في ضوء الشمس تكون انت واثق من روحك وقتها ديما ركزوا معها وبربي راهو هذوما النقاط اللي كنا نحكيوا عليهم راهو مش هكا تنكس في الدار وبعد تقول كي يمشي للصغير يشتهي وفي الشارع نعاود ونرجعوا أكدوا كل سنة دراسية على اللانش بوكس ما يكفيش أنك تشري له أحسن لانش بوكس وأزين لانش بوكس رويزم اللي في وسطه يكون أزين
3: اللي يكون صح
4: يعطيك الصحة
3: وعنا الألوان الكل
4: ما وما تقولش وما نقبلش كلمة أنه ولدي يغلبني
3: لا وما ولا ولدي ما يأكلش
4: يعطيك
3: صح ساعات فما أمهات ولا أباء
4: رامي والف لو كي تحكي له وتفسر له الصغير بالعكس وقتها يتبعك كي يحس روحه أمبليكي في الموضوع وكي هو زيدا يعاونك باش تحضر راو تلقى نتيجة أنت بيدك تبهد في ولدك تقولش بيه وهو هاي الأمور ماشي ما يزال على خاطر الفرض ما مش باش تفرض عليه طول راك أنت باش تحضره بالفكرة اللي هو يفهمها حسب عمره وحسب مخه راهو باش يمشي معك في النقطة هذية ما فماش هذية راهو ساعات نراو معناها لومج بالحق قلبي وجعني
3: بالحق
4: ونردوا بيدا وبعد ما نحاسبوهمش على النتائج وقت
3: اي وبعد ما تقعدش تفركس في
4: عيلتك بيه ولدي مش مركز
3: بيه ولدي اوبيس
4: راهو هذا الكل يجيبوا السكر يجيبوا لي شيبس يجيبوا الحاجات الكل المصنعه معناها
3: كل ما هو في باكويت تستسهلوا الام ولا البو باش تحط في اللانش بوكس راهو هذاك بعديك بمرور الوقت راهو يمثل خطر على صحتك
4: ولدك يدفع الفاتوره
3: وبالنسبه لكومبليمون اليمونتير كما قالت مروه العمراوي ما تستسهلوش الحكوك والاشهار اللي موجود على صفحة التواصل الاجتماعي راهو فما حاجات مغلوطة على هذيك تمشي للفارماسي هو اللي يعطيك المعطل اللي يلزم تمشي للطبيب وماذا بينا يكون فما تقنين للمكملات الغذائية اللي متواجدة على خطر تأثر على صحة الإنسان صغير وإلا كبير وإلا مسن اللي قاعدين نراه في دي كومبليمون أليمونتير للمسنين وللصغار وإحنا قريب باش تم إحياء اليوم العالم للألزايمر على هذيك راهو تغذية وصحنك اللي فوق طاولتك هو يثبت صحتك وهو يوفر لك المناعة والأمان ليك ولكل أفراد العائلة إن شاء الله ديما في صحة جيدة وشكرا لك مروة العمراوي على نصائح المهمة احنا نرجع نكمله في برنامجنا نهارك زين

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ما لا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
8: وإلى كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيران مانوجين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو بلانيار طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعب
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 0.

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك،

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: مرحبا بكم في نهاركم زين، وتحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين فام على ثقتكم وعلى تفاعلهم وعلى تجاوبهم ويتواصلوا معنا. وإحنا كنقولوا صوتكم بالصوت العالي، راهو صحيح صوتكم بالصوت العالي والثقة اللي عطيتوها لإذاعة أكسجين فام، إذا كان مكسب لنا ويزمنا نحافظ عليها. إحنا نقدموا تحية للمستمع الوفي اللي عطى ثقته في إذاعة أكسجين فام، سي عبد الوهاب. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: وبيك عايشك
1: سي عبد الوهاب. جينا من ماتر، جاء بالحق رجل أمين، جاء قال راني أنا نسوق في كرهبتي في رومبوا داخلة متاع ماتر، فوتها بشوية هو يقول لنا وين بالضبط. راني لقيت الفاليز هذية، والفاليز هذية كانت فوق كرهبة، واللي سوق في الكرهبة خدم الكرهبة ومشى، فيها وثائق مهمة، فيها معناتها تيتر بلو متاع أرض نورمالمون، معناتها يخدم بها السيدة هذية ولا متعمى لها. أنت اللي تسمع فينا ولا تعرف شكون ضيع الفاليز هذية ولا نسيها فيها، معناتها راهو الوثائق مش سهل باش يتعاودوا، وثائق قدم موجودين في الحفظ والصون في إذاعة أكسجين فام. سي عبد الوهاب، أعطينا كيفاش لقيتها وكيفاش كان تصرف متاعك وعطيت ثقتك في الإذاعة وجيتنا. تفضل سي عبد الوهاب.
2: فضلك يعطيك الصح. أنا جاي من خرجت من ماتر ومش نسيت أخذ قهوة، مش ناخذ القهوه ونخرج.
1: اي
2: حبست، جيت حبست الكرمه اللي كانت حابسه قدامي. أي. خرجت.
1: شنو نوعها الكرمه؟
2: لو نوعها كحله وظهرها عندها الماء نتاعها راكع شويه من تاني. يمكن حطش الاوراق هذونا فوق منهم، انا ماليش الاوراق. كي هو خرج بقوه ونده قصد ربي، طاح وهم في الوطا هبط. كنت باش ناخذ القهوه بطلت. هزيت الوريقات وحطيتهم في الكرب وجبت جرتها جريت ما خلطتش عليه.
1: وليت جيت
2: الاكسجين فهم يدي امينه وكذا باش يوصل صوتي وصوني. الحمد لله بحاجه ما عندي حتى لا زيد لا عقد.
1: ربي يثبت اجرك ويعطيك الصحه على الثقه والامانه هذيا اللي ريناها فيك، وقلت راني نجيبها للاذاعه هاوكا الناس الكل تعرف والناس الكل تسمع في اذاعه اكسجين فام، وتوصل الاوراق لما لها هاوكا الاوراق لهنا موجودين في حقيبه صغيره هكا سوداء اللون، تلقاهم في اذاعه اكسجين فام فيهم الاوراق هذوما الكل. يعطيك الصحه سي عبد الوهاب، والامانه وصلت وان شاء الله توصل لما لها، تلقاو اوراقاتهم تلقاهم هنا في اذاعه اكسجين فام. شكرا ليك. واحنا كما تعرفوا اذا اكسجين فام ياما جابونا حاجات ضايعه، اوراق فلوس، ويجي مليها ياخذوا الامانه نتاعهم. هذا علاش اذاعه القرب صوتكم بالصوت العالي. نخرجوا فاصل وراجعين تتواصلوا معنا على 53 53 51 53، وان شاء الله اللي ضيع الاوراق نتاعو يجي يلقاهم هنا في اذاعه اكسجين فام.
0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبه، وان شاء الله نهارك زين.

0: صباح النور، مرحبا لفريت عندكم. مش كيما لفريت متاع كل يوم، اليوم كقريب نهاية الأسبوع عندنا فريت جدد، عندنا حاجة مميزة بالنسبة لأجنس إكسبريس. نورا نخلي لك الكلمة مريم، تفضل.
1: اليوم اللي يحب على الاستثمار معناه ويحب يبني معناها دار ويخرج من الكري، يحب على الاستثمار وعلى الاستقرار.
0: مهم.
1: لفريت نتاع اليوم مخصصة للناس هذوما، عندنا دار للبيع، هذه مستقلة، المساحة نتاعها 94 متر مربع، هذه فيها دوزيتاج، في الطابق الأرضي نلقاو صالات لك بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، فيراندا كبيرة ومنشر صغير. نلقاو بنية فيها صالة وثلاثة بيوت نوم ناقصة فينيسيون، هذه بشهادة ملكية فردية. والدار المستقلة هذه معناتها سومها 190 مليون، الدار هذية بديش حق أبارتمون، معناتها هي أبارتمون باهي تعمل فيه معناها دويرتك كيما تحب أنت، واللي لوج على استقرار وعلى اندبوندونس دونك يلقى كان دويرة هذية حاجة مزيانة برشا. البلاصة نتاعها في جردونة قريبة من جميع المرافق، في أول جردونة، هذه الاستثمار الأولاني للنهار اليوم. دخلت معناها الدار المستقلة هذه، راهو عندنا ديزابارتمون في جرزونة للبيع كيما عندنا للكري، دونك اللي حب على حاجات موجودة في جرزونة في مناطق باهية وقريبة من الفاكولتي من جميع المرافق، زادة موجود عندنا برشا أثريات مزيانين. عندنا زادة كيف كيف شقة للبيع، هذه مزيانة برشا، المساحة نتاعها 147 متر مربع، تتكون من ثلاثة غرف، بيت حمام، كوجينة، فيها جراج للكهرباء، فيها أسانسور، لابارتمون هذايا فيه أسانسور، حاجة مزيانة برشا ومازلت من تحت المطرقة. 400 مليون قابل للنقاش، هذايا البورتمان موجود في كورنيس، في كورنيش بالتحديد بالبريد.
0: مريم ايقف في بلاصة واحدة، ما تقعدش تمشي وتتحرك خاطر الصوت قاعد يهرب، وهذوما افريات مهمة الناس تستنى في الموعد هذايا متاع ليزافير، شنية عنا وشنية نلقاو في اجنس اكسبريس نورا، شنية موجودين. قالت على البونافير اللي هي في بوخريس في الكورنيش 147 متر مربع وسومها 400 مليون، اللي يعرف بوخريس يعرف كورنيش يعرف الطريق هذيك، يعرف اللي فيلا اللي موجودين، ليزابارتمون موجودين، دين الجيرة زادة كيف كيف اللي موجودة، خاطر كي باش تستثمر تستثمر صحيح وتستقر صحيح، لكن زادة مهم تختار الجيران مع شكون وين باش تسكن وشنية الفضاء اللي انت باش تسكن فيه. تحط زادة مريم في اجنس اكسبريس نورة على البونافير اللي موجودة في جرزونة في مدخل مدينة جرزونة، والسوم 190 مليون، تستثمر تشري دويرة تستقر فيها. وقالت زادة فما بون زفير بالنسبة للكروات، بالنسبة باش تشري دار، وتعرف اللي في جرزونة عن الفاكولتي متاع جرزونة، عن الفاك متاع مزرعة عبد الرحمن، عن مشاريع موجودة غديكة، عن عدد من الطلبة والأساتذة والباحثين اللي يستقروا في جرزونة. احنا نواصلوا في أحسن أفريات بعد الفصل الإشهاري، هذا هو راو بونافير الإشهار اللي عنا في إذاعة أكسجين أفام.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه.

0: سنين وخدم ليزيكيبمون إلكتريك و إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: فقيك يجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو إليك لكيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفو لاين 57039 0000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

مرحبا بكم من جديد. نصيف زيتوني وصلنا للعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة على إذاعة أكسجين أفام. تحية كبيرة لمريم العياري اللي تعتذر، قالت راه ما فماش برشا ريزو، هما توا في ديبلاسما وين هنشير وين المثلين في بنزرت الجنوبية، قالت راه غاديكا فماش ريزو، إن شاء الله تتحسن الشبكة متاع ريزو غاديكا ونتواصلوا مع بعضنا. لكن ليزافير اللي عطاتهم في وسط بنزرت في الكورنيش بوخريس ولا لافير الآخر في جرزونة، إن شاء الله هذوكم يكونوا طالع خير عليكم، تمشيوا وتزيدوا تواصلوا معهم في أجانس إكسبريس نورة مقابل السيرفيس دي مين في بنزرت، تلقاو المكتب العقاري تتواصلوا معهم وتلقاو ناس أكفاء وناس مذيافين ينجموا يعطيكم لي بون زافير وينجموا يمشيوا معكم يوريكم البلايس اللي فيهم الأفريات اللي هون توما تحتاجوهم في مختلف المناطق من ولاية بنزرت. وتحية متجددة لكل فريق أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة في بنزرت. احنا نواصلوا في برنامج نهارك زين، خليكم مع نصيف زيتون وبعد نمشيو الأوتيك مع زميلنا لسعد الفرجاني في دورة المرشي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح يزرعها يسقيها من وقت ويعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرشي تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جام على الفيسبوك.
2: أهلا وسهلا مرحبا بيكم الناس الكل. احنا مع بعضنا نمشي ولزهانة للسوق الأسبوعية في أوتيك في انتظار يكون فما سوق يومي للخضر والغلال. لسعد الفرجاني أهلا وسهلا وشكرا نهارك زين.
3: صباح النور ألفة، تحية ليك لكافة مستمعي إذاعة أوكسجين أفام.
2: مرحبا، شنو الأجواء؟ شنو الأسعار؟ شنو الطقس في زهانة؟
3: الطقس نعطيك الطقس ألفة، الطقس سخون شوية مع ساعة ساعة وتبدا الأسماء كي باردة شوية. تحسها كلي كما قال الرد الجو يمكن العشية باش تبدل الطقس شوية، بون مش سخانة ألفة اللي كنا نعانيو فيها ونشوفو فيها أو نقصد شوية. الأجواء زاد هذه أول سوق أسبوعية مع العودة المدرسية، تعرف أنت الحركية اللي تولي في وديك وتولي في وسط البلاد زادة، معناتها صغيرة صار عاها أصلا ماشية تقرا اللي ماشي يقرا واللي مروح في القراية، معناتها حركية تزيد حتى هو يحب يعمل دورة زادة في سوق أسبوعية كذا ما يقراش زادة يتعدى يعمل دورة. الأسعار ألفة فماش فرق كبير بين قاعدة السابق، الأسعار ما تبدلتش معناتها قاعدة هي بيزا الأسعار فماش تغيير كبير برشا. اللي لاحظناه انه رينا اليوم السنة السابعة نتاع البطيخ الأصفر ما شاء الله معناتها مكدة ما شاء الله في موجود برشا، والتفاح زاد هذوما الحاجتين الغلة اللي موجودين واللي مواطن قادر يمشي يشري منهم، الأسوام كلها موجودة فيها، الباهي والخايب والمتوسط معناتها كلها موجود. أما الأسعار زادة كما قلت لك ألفة، نعطيك الأسعار ألفة. اليوم نبدأ بالفلفل، الفلفل المسكي والحار يبدأ من
2: الأسعار. نبدأ بالفيتامين سي تقول أنت.
3: فيتامين الفلفل الحار والمسكي من 2000 حتى 2400 ولا 2600. وفما الفلفل الأحمر العوالي هذا ربات البيوت ألفة اللي يحبوا يعملوا كان يحب تعمل شوية هريسة مع
2: العود.
3: مش مشكل الفلفل الشاي نتاع الرسال الفلفل اللي عملوا بيه فلفل الشاي لا الفلفل الاحمر الاخضر المستحمر هذاك فما يبيع كيلو ب 17 حتى كيلو 3500 وفما شكون يبيع بالجاجو جاجو ب 20 دينار. الطماطم الطماطم فما دينار حتى ل 15
2: بالفرق ما يشكلش الطماطم
3: لا لا والله هذا الألفة في وقتها كانت وصلت حتى ل 500 و 700 فرنك اما تو بدات تنقص عاد تعرف ما بدات وما عادش عاد خرفت وزيد معناتها توا فما انقبال على الشريحه معناتها الناس كلها تشري معامل الشريحه توا ولات الناس كلها تعمل الشريحه وتصدر فيها البرا الكيلو هذا لا بالفرز بالدينار حتى 1500 الحب بعد البدايه تبدا من 2000 حتى 2500 2600 توصل حتى ل 3 دينارات و200 معناتها ولا غلا يطلع صونا. البطاطا البطاطا موجوده من 2400 حتى 2500 فما وزوز حتى 2600 البيع ثم زاد ألف البطاطا اللي بالفرز من 2000 حتى 2100 معناتها ما ما ما ما نشوف كاليتي مش باهية ألف مش باهية أنا بالفرز البصل الصيفي موجود من 12% حتى 13% يوصل حتى 15% 16% السناريا السناريا من 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 اللي فيه زوز دينارات 500 الكعبة ألف أفضل يتوقف الخضر الورقية الناس كلها تحكي مع تعصيلة المعدن وصوص في النارية واللفت والحكاية تفاع البرود وخمتها الحيوية جاجالية هذاك اللي فيهم نقص شوية خاطر تعرضين يسكونها طويقة مزيلت معناتها هذاكم يتياهم مع شديدية الخريف مع الشتاء كما يكثروا شوية فما نقص فيها

0: أسواق غالية كما كنت نحكي لك سابقا في ليبيا مثلا جنرالات حتى جنرالات 500 كيلو واللي كيلو 2500 كعبة البوتنجي الموجود من 2500 حتى 3 جنرالات كيلو القرعة الأحمر فما القرعة البجيوي 1500 كيلو والقرعة الأحمر بل بالفين فرنك الكيلو فمش كنبيع الفورس الفورس دينار حتى 1500 انت الكبر انتياه القرعة الأخضر 5 جنرالات وانت الجمرة من 2000 حتى 2500 يوسف كان في البيع حتى 3 جنرالات 3 جنرالات 500 القارف موجود من 4 جنرالات حتى 4 جنرالات 500 يوسف حتى 5 جنرالات 500 الإجنوية ثم الخشينة 15 متر جرام وثم المتوسطة 2500 متر جرام وشيدة 3 جنرالات 500 متر جرام خذها الورقية من 700 حتى 800 تونجية الخضرة بزوز دينارات 500 نعناع الأخضر ب 600 الرمد الأخضر ب 15 سبنيخ أوراق ب 5 جنرالات حتى 6 جنرالات وفما زاد ألفا فما ربات تزويج عفوهم الرشتة الجيرية ريح بيعمل حلوة وبيعمل حارة 3 جنرالات 500 كيلو البريك زاد موجود ب 15 تزينة وفلفل أحمر مرحي ألفا 25 دينار الكيلو بعد ما أكل صار غلا ألفا كما قلت لكم بكري فما تقرا اليوم تقرا فما زاد تزويج أكثر شوية فما 5 دينارات 500 فما 7 دينارات توصل بيه بيه بفاشن دينار التفاح كما كنت أحكي لك ما شاء الله على شو كلها موجود ألفا مبولدين 2500 تفرز على روح ما تكره الموضوع تفرز على روح تختار على روح أعزني شوية بثلاثة جنرات 3 جنرات 500 الكاليتي أحسن شوية زادة من 4 جنرات 5 جنرات ثم البي بي لوكس رويال من 5 جنرات 800 حتى 6 جنرات 500 الخوخ المكعب الخوخ العربي كان بثلاثة جنرات 3 جنرات 500 الجيد شوية متوسط 4 جنرات و 4 جنرات 500 والرويال البي الخشين من 6 جنرات 500 حتى 7 جنرات 500 الدلاع قلت مزيلة الدلاع الدلاع كيلو ب 12 فمش كل بيع الكعبة الكعبة ب 4 دينارات و 5 دينارات البطيخ الأصفر كما كنت أحكي لك زادة مجموعة الأسواق كلها موجودة من 12 كيلو حتى 13 من 14 وصل الماكس بتاعه 15 وفما زادة ما شاء الله بالكعبة كعبة من 2000 2500 3000 حتى ال 4000 أنت كبر الكعبة يا البطيخ الأطفال ب 16 كيلو لنزاس فما الجيد 4 دينارات حتى 6 دينارات المتوسط 8 دينارات 500 والباقي حتى من 10 دينارات حتى ال 12 دينار
1: البارح في بنزرت كما قالنا سيف لانجاس البارح ب 16000 اليوم باهي في اوتيك
0: انا كنت فما 12 دينار انا كنت باهي من 10 من 10 حتى ال 12 دينار فما كاليتي الغاليه والفرا فما كاليتي الغاليه 16 دينار اسبوع فارت تقول منها الاسبوع هذا ما فماش الاسبوع فما من 10 حتى 12 دينار العنب العنب زي فما زي ما شاء الله زي بكثره الفرن 5 دينارات 5 دينارات 500 يوصل باي حتى 6 دينارات 6 دينارات 500 اللي يوصل ليل 7500 بعد ما خريج الاسعار اللحوم
1: خير اليوم الحي
0: الدجاج الحي تحية النادي زي ما بحق
1: والله النادي هاي ايجا ما تنالك السنة فكرة
0: كويس ان شاء الله ربي نجعل الخيرات عادينا يا طويك من عادة المدرسية كل الدجاج الحي ألفا ب 15 دينار حتى 23 دينار الدجاج المذبوح ب 12 دينار حتى 12 دينار و 500 سكالوب ب 22 دينار بحمل علوش بين 63 دينار حتى 65 67 الأسماك الأسماك ألفا
1: فما
0: لا فما فما خويتات فما يوتيت زاد حتى صون تاعهم باهي فما السردينة من 4 دينارات حتى 5 دينارات فما المرجان ب 10 دينارات فما الورقة ب 23 دينار وفما الشورو ب 7 دينارات وفما البوغا ب 12 دينار وفما الحوت مخلط ب 10 دينارات الماكرو والغزال ب 13 دينار حتى ل 17 دينار وفما البوري ب 16 دينار هذه ألفة دورتنا اليوم بالله مواطن يحب بلغ في تحياته لراديو كسير افام
1: تحياتي
0: بلغ سلامي ابشر سلموا عليك يا سي حاتم بن مصطفى يا اخويا تحيه ليك بالشكر الاسبوعيه ويعمل لنا هكا سمعه ومعاشك على الاكسجين
1: يعطيك
0: الصحه مرحبا بيك واخويا من مستمعي لو فيها خلاني حاطط الاكسجين في الكلام انا نسمع فيه
1: مرحبا بيه سي حاتم بن مصطفى وكل اوفياء اذاعه اكسجين افام وين ما كانوا وراهو الطبق اللي نقدموه نحن في اذاعه اكسجين افام راهو ليكم انتوما ونشاركوا فيه مع بعضنا في كل المواضيع انتم المجال ديما مفتوح ليكم على 53 53 51 53 كيف تحية لزملائنا المراسلين وين متواجدين هما يزيدوا يوصلوا لكم صوتكم هما يكونوا قرب ليكم في كل المناطق تحية ليك زميلنا صديقنا الأسعد الفرجاني تحية من خلالك لكل الزملاء اللي أمنونا في دورة المرشي في مختلف الأخبار اللي تلقاوها معنا احنا نكملوا في برنامج نهارك زين بعد الفاصل الصغير هذايا وراجعين.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
3: يلا عطيونا زغريتا على البلازرتية جمهور.

الكل أوفياء إذاعة أكسجين أفهم وين ما كانوا يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. احنا رجعنا تويكا لحداش غير درجين على إذاعة أكسجين أفهم باش نقدموا تحية لمستمعينا في منطقة بيجو من معتمدية غار الملح اللي كانوا تواصلوا معنا وطلبوا تدخل من سيد الوالي والسلطة المعنية باش يتفقدوا الطريق ويشوفوا استعدادا لموسم الأمطار خاصة تأثيرها على المحيط السكني والمهني والتربوي في منطقة بيجو. كانت الاستجابة من عند سيد ويلي بنزرت اللي البارح العشية كانت له زيارة لمنطقة بيجو من معتمدية غار الملح. كان سيد الويلي مرفوق بالسيد معتمد غار الملح بالنيابة السيد رامي المعمري والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية غار الملح السيد صادق الذيب والمدير الجهوي للتجهيز السيد نوف بن علي وعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيد قيس الويتي اللي كان متواجد في منطقة بيجو. وأنا كنت كلمت ونسقت معاه على الوضعية متاع الطريق هذيك برغم اللي فما أشغال في الجانب اليمين متاع الطريق هذيك لكن الأولياء والمتساكنين يقول لك راهو تلمذتنا وليداتنا باش يرجعوا يقراو والطريق راهو مسلك ماهوش طريق وراهو محفر وراهو خاطر نعرف الخصوصية متاع منطقة بيجو. وكان سيد الوالي أثر معينته لمختلف النقاط الزرقاء بالمنطقة شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ عدد من التدخلات الفنية العاجلة لجهر المنشآت المائية ورفع الأتربة وفوضى للبناء والأجنة لتفادي ما من شأنه أن يعيق تصريف مياه الأمطار إضافة على بقية التدابير الواجبة لتهيئة عدد من المسالك وفك العزلة عن المسالك هذيك وعلى المتساكنين كما المجمل التدخلات الواجبة تندرج إجمالا في إطار متابعة مختلف التدابير الخاصة بالاستعدادات الجهوية والمحلية للتوقي من مخالفات التقلبات المناخية وذي اللي قاعدين نراو فيه مع نسب مرتفعة متاع كميات كبيرة متاع مياه الأمطار في وقت وجيز وهذا ممكن يؤدي إلى تداعيات سلبية على الممتلكات العامة والخاصة. تحية الكل بالحق مسؤول قاعد يخدم وقاعد يتجاوب مع إذاعة أكسجين أفهام وين ما نوصلوا صوتنا يكون التفاعل إيجابي وإحنا وين فما حاجة ناقصة نقولوها باش نخدموا بعضنا وين فما حاجة إيجابية نذكرها وهذا دورنا في حق المواطن في المعلومة وحق زيادة المسؤول اللي قاعد يخدم باش نثمنوا العمل نتاعو. اليوم زيدا كانت زياره كان معناتها انطلاق السنه التكوينيه في ولايه بنزرت. تحدثنا على السنه الدراسيه اللي انطلقت نهار 15 سبتمبر. السنه التكوينيه انطلقت اليوم الخميس 17 سبتمبر بفضاء مركز التكوين والتدريب المهني في بنزرت المدينة مركز واد المرج اللي كانت السيد الوالي أعطى إشارة انطلاق السنة التكوينية بالجهة وذلك بحضور الكاتب العام للولاية سيد عبد اللطيف حميد ومعتمدة بنزرت الشمالية سيدة سامية بوعلاق والأسرة التكوينية الموسعة من ممثلي إطار التكوين والإدارة والمتكونين وين كان سيد سالم بن يعقوب بعد تحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني أثنى على جميع أسرة التكوين المهني بولاية بنزرت على الخطوات الجدية اللي تمت خلال الصيف هذايا لحسن تنظيم السنة التكوينية الجديدة. وللإشارة فما 2100 متكون ومتكونة في مختلف قطاعات التكوين المهني ومن أهم مراكز التكوين المهني اللي موجودة في ولاية بنزرت اللي ما فيها بأس كان نذكروا بها ونشجعوا الأولياء والتلامذة اللي انقطعوا مبكرا عن الدراسة راهم يلقاوا مراكز التكوين المهني تحتضنهم. مراكز التكوين المهني تابعين وزارة التكوين المهني والتشغيل ينجموا يمشي ويكملوا الدراسة عنتهم كيف رينا حاجة سنة عدد كبير من التلامذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا اختاروا باش يكملوا التعليم عنتهم في مراكز التكوين المهني. نقولوا على مراكز التكوين المهني لعنا مركز التكوين المهني والتدريب المهني في بنزرت، المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني في منزل بورقيبة، ومركز التكوين والتدريب المهني في ماطر، ومركز التكوين والتدريب المهني في منزل بورقيبة، ومركز تكوين الفتاة الريفية في سجنان، وين استقطبوا السنة بمناسبة السنة التكوينية 2026-2027 وتحديدا دورة سبتمبر الجاري 2100 متكون ومتكونة من بينهم 900 متكون جديد وجميعهم باش يتلقاو تكوين معمق في 26 اختصاص مطلوب بشدة في سوق الشغل داخل وخارج الوطن. هذوما معطيات تحية كبيرة لزميلنا طارق الجبار المكلف بالإعلام بولاية بن
بن زرت اللي أفادنا بالمعلومات هذه والمعلومات الحينية. أنتم مستمعينا وين فما معلومات تعطيونا احنا دورنا هنا باش نوصلوا صوتكم وين ما كنتوا. تحية زادة لزميلنا خالد الهذلي اللي كان أفادنا بطلب عدد من متسكني منطقة بورشالوف اللي يطالبوا ب الخط متاع الكار اللي طال انتظاره بالنسبة للتلامذة والأهالي. دخول الحافلة للمنطقة هو يمثل خطوة إيجابية ومكسب حقيقي للمتسكنين. قال هو يسهل التنقل ويخفف الضغط. وتسألوا المتسكنين وهما زيدا مستعملي الحافلة هذه، قالوا لماذا غابت الحافلة عن وسط الحي ولماذا لم تدخل الحافلة اليوم إلى وسط حي بورشالوف معتمدية بنزرت الجنوبية رغم نجاح التجربة الأولى والإقبال الكبير عليها. سؤال تم طرحه متساكنين وأتلامذة طرحوه لزميلنا خالد الهذلي اللي وصل لهم صوتهم من خلال إذاعة أكسجين أفام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم. كنت تحدث أنا وسي محفوظ قتلوا على أنا وأخصائية التغذية مروة العمراوي على الألزايمر على اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي باش يكون إن شاء الله في بنزرت لقاء تحسيسي حول التشخيص المبكر لمرض الزهايمر تحت إشراف وزارة الصحة وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي تنظمه الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية يوم توعوي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر، وهذا باش يكون نهار السبت 19 سبتمبر بالمصحة متعددة الاختصاصات والجراحات القلبية ببنزرت المعروفة بكلينيك الأمان في بنزرت بمشاركة أطباء الأعصاب بالقطاع الخاص. ويهدف هذا اليوم إلى التعريف بالمرض وأعراضه ومراحل تطوره. احنا إن شاء الله نتمنى لكم صحة جيدة لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام. شكرا على ثقتكم، شكرا على وفائكم، شكرا على متابعتكم لمختلف برامج إذاعة أكسجين أفام. والفلج ندوبي من قدم ميكرو تقول لكم ما تبدلوش الموجة، برشا أخبار برشا مواعيد إن شاء الله تلقوها معنا. بعد تلقوا زميلنا حمزة طيب في برنامج لازم نبض الفلاحين، موضوع مهم بمشاركة ممثلي النقابة الجهوية الفلاحين في بنزرت الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري فلاحة. تحية كبيرة لزميلنا محمد الهادي البكوري على التنسيق بالنسبة لضيوف برنامج نبض الفلاحين. بعد إن شاء الله من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص على إذاعة أكسجين أفام. شكرا لنسرين برهمية في الإخراج الفني والإخراج الرقمي، شكرا للعبير اللي زاد في الإخراج الفني، وتحية لكل الزملاء في التنسيق. تحية لزميلتنا فاطمة الجنادي على العمل متاحها في قسم الويب، وتحية متجددة لزميلنا أيمن البجاوي وكل الزملاء وزميلات. شكرا على العمل المتعاون بعضنا من أجل إعلاء صوت الإذاعة أكسجين أفام اللي صوتها إن شاء الله يكون ديما مستدام وبالصوت العالي. شكرا بسلامة وفي الأمان. كنت معكم من برنامج نهارك زين على أكسجين أفام.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: لكثير من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: نجم تنفس
1: اكسجين
0: ونرجع،
1: ريح
0: نجم تنفس
1: اكسجين
0: ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: شيراني من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دولسونيتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تبي غراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-95-44 تي بي ام غراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
7: ألو
6: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
7: شكون معايا؟
6: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 0.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق نوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
6: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أدقم وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من المبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدهم محجم الرجال وتبيعها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزورهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: ياخي شبيك متغشى هكا،
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش ترقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي دبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لافيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للموسيقى. تحبك أكسجين FM

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس كل مواد جديد من لازم كالعادنا الخميس موعدنا يكون في الفلاحة، وحديثنا على الفلاحة في تونس في بنزرت كيفاش تكون كل مرة الوضعيات وتختلف المواضيع في قطاع مهم ومهم جدا، قطاع حيوي استراتيجي للبلاد متاعنا وللناس الكل من تونس بالأخص. يعني حاجة مهمة، حاجة نعمل عليها برشا وحاجة ركيزة مراكز بلادنا نجمون نقول. دونك كل مرة نختاروا موضوع على فلاحتنا ونختاروا موضوع باش نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل مع بداية الموسم، ولأنه الموسم يقفش تقريبا عن الفلاحة دي ما ينشاني وراء بعض، وما يمكن كي نحكيوا زراعات كبرى يكون بداية الموسم باش نحكيوا بأكثر تفاصيل إن شاء الله على عديد النقاط كما متعودين بينا. وانتم تفعلوا معنا التليفونات على دمتكم 31 10 80 93 53 51 51. كالعادة هذا الخميس ديما معايا عامل هادي البكوري في الاعداد. عامل هادي مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور حمزة، تحية ليك وتحية لكل اخوان الفلاحة وكل المستمعين والمستمعات.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله، الماء توجد حمزة، وانت كنت حرجت الاسبوع الماضي قلت شوية ترشيد وبدون لافة، الحمد لله أرجع الماء وإن شاء الله أمورنا لاباس، إن شاء الله ديما من أحسن إلى أحسن
0: إن شاء الله. ولو أنه للأسف يعني نفرح كي ترجع لنا حاجة، رغم أني ديما نوصي وردوا بينا من لافة ونعرفوا كيفاش نتصرف، وقلنا رأي فترة صعيبة باش تتعدى بريتو باش تتيح الحرارة باش تنقص كونسوماسيون ويرجع الماء، لكن اللي ديما مش مفهوم هو التوانس على بعض وتزد السوكي في الدار ما فهمش تقول عنا حرب، استنى فينا اللطف يا ربي ونهار كامل احنا نستوكي وما يجمش كل واحد ياخذ قد اللي يستحق ونتعدي. وعلى كل سيوري دحبابو نعود بعد الراحة نقابة الفلاحين. سيوريد مساء النور، مرحبا بك.
2: يعيشكم بك أفضل وبجميع المستمعين وجميع الطاقم الفني.
0: راحة بالنسبة للبرنامج من توما ما ترتاحوش؟
2: لا جميع
0: ولا
2: ولا بعض، ديما كل مرة حاجة، ديما عنا دي غيونيون، ديما حتى سيرتنا ديما سيرتنا نتنقلوا معنا حاجة لازمة، لأنه الفلاح بطبيعته و بالرغم البرامج الكلها وبالرغم الوثائق الكلها ديما سير تران يجيه للمسؤولين أو يجيه الإدارات ديما أحسن من اللي يكون معناها
0: بالضبط.
1: بحمزة باسم البرنامج نحب نتقدم بحر التعازي لصديقنا واللي هو موجود معنا سي ولد حبابه في وفاة خاله، وربي يصبركم وربي يرحمه
0: إن شاء الله. ربي
2: يرحمه.
0: سيد أحمد الأمامي مساء النور، مرحبا فلاح.
3: مساء النور خويا حمزة، مساء النور كافة السادة مستمعي أكسجين أفام، لأخواتي الفلاحة اللي ديما يا أحمد يا أحمد أحمد هو موجود كالعادة.
0: شنو أحمد يا ما غبتش أنت؟ شنو
3: لا لا ديما ما تعرف قال لنا بناش لاوسي قلت له من قلت جيد الفلاحة تراغي مغادي شكون عندهم ساعات يقابلوا عمل هادي ساعات يقابلوا حمزة ساعات يقابلوا وليد ساعات يقابلوا عادل من جملة محمد
0: لكيب
3: بتاع البرنامج فل بالحق
0: حمزة
3: نبض الشارع. الفلاحة بالحق فرحانة بالبرنامج هذايا وتحب البرنامج هذايا والناس كلها ترحم على الوالدين، ونحن رأي ماهيش مزية ان باش نوصلوا ونسمعوا السادة المسؤولين هذا الصوت الفلاح
0: بالضبط.
3: وهذا يواجبنا نحن روا أولاد الدولة الوطنية أولاد تونس والناس كلها، مش المصلحة نتاع الفلاح هي مصلحة الجمهورية
0: بالضبط. البرنامج هذا هو خاص بالفلاحين عمل هادي والفلاحة والكريسي ظاهرة معناتها حطينا نقابة عن الاتحاد الجهوي وعن فلاح وتيمونياج نتاع فلاحة سور تيران باش يعطينا الواقع، وفما كرسي المسؤول كالعادة وكل واحد حر اللي يحب يخلي كرسي فارغ هو حر عمل هادي معناتها اللي واضحة الصورة.
1: احنا ماذا بينا كل اطراف تحضر وكل اطراف تدلي بدلوها وكل اطراف والراي وراي المخالف، لكن كي ما تلقاش انت ذاك الدعم ذاك وتقعد انت وكانك تحاول باش يجيك ينزل مسؤول من المسؤولين ضيف تولي تقول الكره في شبكتهم واللي غاب سامو
0: بالضبط. دونك تحيه كبيره ليكم الناس الكل. موضوع مهم باش نحكيوا عليه اليوم، زاد باش نحكيوا على الموسم كيفاش كان بيان سور. دونك جوست فقط توضيح بالله على حصه البارح والتحديث اللي كان على حصة البارح وعلى مشروع حماية بنزرت ولا الشارع السحري في بنزرت من الانجراف، واللي كنا تحدثنا فيه على وضعية وخذينا مجتمع مدني وخذينا نائب الشعب السيد عدنان علوش تحدث فيه، وانه قلنا الإدارة كان كانت غايبه فقط باش نجاوب على خاطر في العاده مانيش مالف نجاوب لان على فريق البرنامج لكن اكيد لازمني نجاوب لانه كي تشوف تدوينه في الصفحه الرسميه للمدير الجهوي للابال واللي كشخص نحترمه معناتها علاقتنا خاصه برشا انا وياه سيد ماهر خشير ما باش نجاوبه واختار باش يدون على الفيسبوك انا نجاوبك في لونتين خاطر هذا الفضاء اللي لازم نجاوبه فيه مش على الفيسبوك وديجا اللي خذيته وقت سي ماهر باش نجاوبه على الفيسبوك كان خذيته وقت في لونتين وجاوبت الناس ووضحت لهم كان خير ظهر لي دونك قال في اطار العدد الجيد للبرنامج كنتوا تنجموا تشوفوا الصفحه الرسميه نتاع لابال تاخذوا معنا تفاصيل دونك تفاصيل نعرفوهم كل يا سي ماهر جوست نجاوبك وما نستحقوش باش نخزوا للصفحه باش نشوفوا التفاصيل مانيش احنا باش نعطيو التفاصيل تفاصيل من المفروض الاداره هي اللي تجاوب عليهم وتعطيهم للناس وتوضحهم ظهر لي مشروع الدوله ومشروع الاداره من اداره الدوله ظهر لي لاني انا لا اي واحد فينا لا اي صحفي تونس ولا اعلامي مخول باش هو يحكي باسم الدوله الدوله وهي كلها تحكي باسمها وعندها مشروع تفسره للناس هذه نقطه قلت في اطار العدد الجيد احنا تبارك الله معروفين بخدمتنا وعددنا الجيد
1: سي
0: اكسجين فوالا دونك ما نسحقوا دروس من حتى حد نقطه ثانيه والاخيره اللي قلت ما اتصلتوش بالفرع الجهوي عكس ما ذكرت في المباشر راني مش بتش الفرع الجهوي قلت رانا نتصلوا باللابال والمشروع مشروع لابال مشروع الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي دونك احنا اتصلنا بالرئيس المدير العام تجم ترجع رئيس المدير العام تاعك سي ماهر وثبت معه اتصلنا معه ولا ليه وعنا كل التفاصيل في مكالمتنا معه ولا تفاصيل الحديث اللي صار بيننا وبينه دونك صديقي نترفعوا على الإجابات الجانبية ذي واللي ضايع بوقتك باش كتبت لنا في الفيسبوك كنت تجم تطلبنا وتقول هات خلينا ندخل والا تكلم الرئيس المدير العام تاعك بالنيابه سي مهدي نوجه له تحيه وتقول سي مهدي مساش خلينا ندخل ونوضح للشارع الرياضي للشارع في بنزرت بليتو دونك زايده معناتها انه لقاو اجابات من عند مسؤولين في في في, في البلاد على الفيسبوك تاع صفحه الاذاعه تمنيناه في المباشر توضح للراي العام خاطر الحكايه مش بيناتنا احنا بصفه شخصيه وانت تعرف علاقتي بيك شخصيه سي ماهر هذيك تحط على جنب هذيا تو نحكيو خدمه انت كمسؤول وانا كاعلامي هكا ولا يصير
1: اكيد اكيد حمزه احنا ماذا بينا اذاعتنا متفتحه وكل مسؤول يحضر يجيب
0: لا سورتو المسؤولين في الجهه اذا راهو قلنا توصلنا راهو مش بالضروره توصلنا معاكم معناتها نجمو نكون توصلنا بالاداره المركزيه سورتو اليوم كي نتصلوا معاكم على مستوى الجهه وتقولوا لنا ليه نرجع للوزاره ولينا احنا كاذا عرسوا طول الوزاره كلموا طول الوزاره كلموا طول المكلفين بالاعلام في الوزاره المسؤولين في الوزاره
1: خانتك حمزه
0: دونك ما تقوليش ما اتصلتوش بينا عكس ما ذكرت ماهوش صحيح على خاطر ما قلتكش اصلا ما قلتش اتصلت بفرع جهوي انا الجمله قلنا اتصلنا بالوكاله صحيح عندها فرع جهوي في بنزرت لكن انت خطيكم المشروع مشروع وطني جاي من الاداره المركزيه ماهوش مشروع جهوي
1: وكان على الاداره المركزيه تعلم اذا كان فما لك احنا توا حتى
0: لا صار تنسيق مع سيمادي وقعنا لاخر لحظه وقال حتى نراجع الناس المشغول على المشروع ونرجع لكم بالتوضيحات وطلبت منه سيد الجندوبي شكون باش يتدخل معنا في المباشره اعطينا اسم والرقم وكذا وقعدنا نستناو في الحصه وقلت هذا في المباشره التسجيلات كل حاضره وكملنا الحصه وتعدى الشارع الشارع المجتمع المدني وتعدى الشعب وما تدخل معنا حد من لابال دونك
1: الكره في شبكه
0: ما لقاش بعد تدوين على الفيسبوك ما عنده حتى معنى جاوبوا الناس ووضحوا الناس يهديكم ربي ورا ما قلنا حتى شيء على المشروع قلنا فما جدل على سيدي سالم في بنزرت هكا ولا عملت
1: حتى المدرسة
0: صحيح ولا معناتها قلنا انه وقت المشروع يمشي في كورنيش ما كانش فما كلام على كورنيش دونك ما تحدثناش عليه حكينا على المشروع قلنا ان شاء الله يتم على خير ويبدا حاجه مزيانه باش تحمي بنزرت لانه اليوم اللي خايفين على كورنيش بنزرت بالحق الكياس بسيء باش يمشي يطيح شويه وقت راه باش يطيح كي مشي قدك اما ما جبدنا حتى شيء اليوم سيدي سالم فيها جدل حكينا عليها انت لا اكثر لا اقل المشروع ان شاء الله يتم بخير ويكون فيه منفعه
1: للجميع
0: وبه كي نسمعوا الناس دونك موضوعنا اليوم هذا قوس حبيت نسكر فيه صافي العاده ما نجاوبش عملية ديما كي مسؤول يكتب على صفحه الاذاعه باش نجاوبوه ما نجموش نعديوها كيكا خاصه انه ما مستحق دروس من حتى حد
1: بالامان حاجه خليني نقولها في العلاقات البشريه شيء
0: ولا علاقه تكتيكيه جدا هذيك على جنب جاوب احكي معايا كمسؤول على الصفحه راني جاوبته في المباشر زاد ما نجاوبوش
1: كامل الشفافيه
0: جاوبته في الديريكت كيما حكينا تفضل عمليات
1: اليوم
0: لو قلت موضوع مهم اليوم باش نحكيو فيه
1: اكيد وانه هو التشجيع والحوافز اللي نجمو تبعناها احنا اخيرا تخص زراعه اللفت السكري وهي ربما تاخرت نوعا ما لان نقولوا لفت سكري زراعه لفت سكري هو من الزراعات اللي ذات عندها اهميه قصوى عندها اهميه اقتصاديه وفلاحيه سي ولايه بنزرت هي بتبعتها ولايه فلاحيه بامتياز وكل الزراعات موجوده فيه، وكانت حسب علمي وحسب متابعتي كانت موجوده ولايه بنزرت في حمزه، كنا نزرع اللفت السكري، لكن لي عده اعتبارات ربما اللي هي ان شاء الله يتم تداركها ويتم تجاوزها، واحنا نبارك ونثمن هالتشجيع والدعم هذا لكل فلاحه، ولكن صار فما حصص تحسيسيه بالنسبه للزراعات هذه.
0: واضح.
1: احنا الزراعات هذه هي عندها اهميه، رو انت قلت حاجه باهيه، ما نقعدوش تابعين للناس خاصة وأنه السكر عنده في الحياة
0: عنده تقاليد في ولاية بنزرت.
1: أكيد كنا قبل عامل فين هي كان في
0: وقتين مليش معرفين بي
1: كانت باجه هي تتميز بهذا وحتى جندوبة، لكن كانت ماطر وتيك وبعد جهات أخرى يزرعوا عنا خير في الميدان ذلك.
0: بعد شوية إن شاء الله نحكيه في الملف هذا بأكثر تفاصيل، وهذا ملفنا لليوم اللي باش نحكيه فيه في اللازم لازم على التشجيعات هذه اللي تحكي عليهم صوت الإشراف ووزارة الفلاحة بخصوص زراعة اللفت السكري، تشجيعات حوافز باش نحكيه عليهم بأكثر تفاصيل، معروفين بها بنزرت مانيش معروفين سورتو احنا معروفين بتتر بزراعات كبرى وحاجات اخرى مش نحكي عليها باكثر تفاصيل. لكن خلنا نبدا مع السي وليد حبابو قبل ما ندخلوا في برنامج الحصه اليوم. شنو امور الموسم، كيفاش قاعدين تحضروا في البدايه، شوف احنا فين توا، مطرجات ان شاء الله مطره اخرى، تحرثوا شنو قاعدين تعملوا توا بالضبط سي وليد؟
2: توا بالضبط توا معظم الفلاح بداوا في الحراثه. وكما عملناه اللي عندنا مشكلة متاع أسمدة وبذور مع الأسف موجود، ولكن الكميات تتخطف في ساعة في ساعة، وإن شاء الله تتوفر البذور وتتوفر الأسمدة في أوقاتها، لأنه الفلاح توا تجربة عمناول ماذا به ما عادش يعودها، لأنه مع التهاطلات اللي صارت عمناول مع الأسف لم يتم تثمين مجهودات متاعه أسناها وقصدي الربي. فما فلاحة صحيح اللي غمرتها المياه عمناه والمياشي قادرة نستناه في اسناد القروض من المؤسسات المالية، ان شاء الله ربي يعوض اللي صار عمناه، فما فلاحة بالحق الضر عمناه من الماء والضر زاد من عدم تثمين الامطار اللي صارت الاخرانية، دونك فما برشا فلاحة اللي ما صوروش مع الاسف. سنة نتوقع ان شاء الله بداية موسم باهية سورتو المطر اللي صبت الاخرانية مطر مصلي عني بي، وفما تنبؤات ولا اللي فما مطر العشيه ان شاء الله جميل. ان شاء الله تصب
0: مشمورين بها لا ولا اي ما نعرفوش
2: مازلنا ما نعرفوش
0: ما دوت على رز جوي ما سميناش
2: ما هي كلها هي حسابات هي كلها
0: تنبؤات. ما احنا كي نقولوا الشمال الغربي ديما تاخر السجنين جومين تكون مشموله، كي نقولوا تونس تلقى جنوب الولايه وتيك مشموله عوج
1: حمزه هنا حتى الامطار احنا
0: ردوا بالنا
1: احنا نستبشر بها، ولكن فما تدمرات من فلاحه في ولايات اخرى فما اضرار حصلت بالنسبه لهم على مستوى من عشل الجار من عشل الطرق من عشل في ولايه بنزرت توا الى حد الان لاباس
0: مطره من مطره بس
4: عمليه. شوف المثل على نحن الفلاح ايش يقول لك، انا دائما نجيب لكم في القديم فهمتني، يقول لك قتيل ماء ولا قتيل عطش، يعني توا الماء هذيك باللي مش تكون اضرار راي انا نمشي لصفاقس
0: ديما خير
4: والمهديه قبل راهو حمزه الجر يموت، الزيتونه تراها تبكي تشيح تموت، عاد يجي فيضان ويحل ويكسر قنطره ويكسر طريق، الزيتونه راهي 30 سنه باش ترجع ولا 40 سنه باش ترجع. غير ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر
0: ان شاء الله،
4: وان شاء الله ربي يرزقنا ناخذ الكره من عند سي وليد.
0: 17 سبتمبر شنو الامور معناتها الموعد الدات هذايا تو بحميد شنو في الزراعات الكبرى مريقة مازلنا
4: بالنسبه للزراعات الكبرى كيف ما كان يتحدث خويا وليد تو موسم نتاع حراثه فهمتني، موسم نتاع شريان نتاع فصفات نتاع دي ابي نتاع فلاح ولا لو جلز الريعه نتاع كذا
0: موجود ولا
4: بعد ما تدور المطره فمن بعد ما تصب المطره باش يدور دولاب خاطر الفلاح مازال كافشه ضربه العام كيف ما قال خويا وليد، وحكيناه احنا قبل عملناه والعام كامل واحنا في البرنامج هذايا من جمله عامل هذه قال لي يا احمد ياسر حصص على الزراعات الكبرى وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، بالرغم اللي تحدثناه الكل وبالرغم اللي قلناه الكل، وقلنا من اول الموسم كنت تفكر عملناه في سبتمبر قلنا يا ولادي راه ان شاء الله ها وربي يرحمنا ما نضيعوش الموسم نستحفظوا على الموسم نوفروا البذور نوفروا كذا نوفروا كذا، حديثك هذا في النافخات سكرا كيف ما يكون فهمت ما ثم حتى شيء احبال في الريح تكبس، احنا قدام ربي بلغنا وصلنا مشاكل الفلاحه تبقى الدولة ما نعرفش كيفاش البرنامج اللي كذا ولا لظروف معينة ولا لتقصير ولا لكذا، هذيك حاجة خارج على نطاقنا اللي توقعناه احنا كأحمد همامي ولا كسي الرضواني ولا كسي وليد ولا كاتحاد، وقلنا راه ثم نقص نتاع 30% لا بروفولي الصابة ما فاتتش 12 مليون فهمتني، ثم هو
0: 12 مليون
4: اي
0: بارابور
4: ثم التوقعات نتاعهم كانت 20 مليون
0: 20
4: ماهيش زايده نتاع 500 الف قنطار ولا نتاع 200 الف قنطار الفوق ولا لوطه ماهيش
0: 8 ملايين قنطار
4: راهو بابا 8 ملايين قنطار يعني استهلاك برا تونس شهر من زمان على الاقل فهمتني ولا شهرين من زمان، هذه ضاعت علاش ضاعت؟ ضاعت البذور ناقصه فهمتني
0: واضح به. خلينا من التقييم فهمنا فما برشا مشاكل صارت عملية السنة تو في الوقت هذا
4: الوقت هذا
0: تستحق سلعة ولا مازال ما استحقش
4: الفلاحة؟ تستحق السلعة، تستحق تو الفصفات والدي ابي فهمتني. وبالمناسبة ذي نحب نوجه نصيحة لأخواتي الفلاحة، نحن ديما كذاك فلاح رائد فهمتني، تو ماذا بينا نتجه للفصفات أكثر منه الدي ابي، لأنه بطبيعتها نحن أراضينا فيها نوع نسبة الحموضة نتاعها مرتفعة فهمتني، الدي ابي فهمتني راو يزيد يقوي من نسبة الحموضة في الأرض، الفصفات يطيح فهمتني. نعرف أراضينا فيها فصفات، أما راو الفصفات نتاعنا فيه بلوكاج ما يتعداش، نعطيوك الكمية الصغيرة
2: سامحني تفضل. راهو التكنيك الجديدة يخدموا فيها الفلاحة تو نورمالمون راه فيهم تو ندورو، راهم يحطوا شطر فصفات وشطر دي بي. كيفاش يخدموا الخدمة تو سي أحمد كان صحيح، ولكن باش تحط مثلا 200 كيلو تحط 145 كما نقولوا قبل 10 15 يوم، لانه 45 فعاليته مش كما قبل مش كما توا توا ال 45 ولا يذوب في لحظه قبل ال 45 تحرث وتعاود وتشنتر وتقعد تلقاها الكعبه موجوده في الارض دونك اش يخدموا ولا سيستم جديد ولا يحطوا كما نقولوا 145 ويزرع يحط 100 دي بي. علاش؟ لسبب وحيد، كون دي بي فيه 30% ازوت يعاون في الديماراج نتاع النبتة، دونك حتى الستاد تقريبا 5 فاي عندك انت النبتة تاخذ من الدي بي ما مستلزماتها. من بعد شو ندخل في مرحلة نتاع التسميد يعني الازوتي، هذاك باش يعاون بالتربه هذاك. علاش
0: موجود فوسفات، موجود الدي بي، موجود
4: الدنيا ثم قاعد يمشي نسق اقوى من عمناول شويه
0: ممتاز
4: فهمتني، هو من عامنا ول شويه لاباس الزريعه راه الفلاحه قاعده تخمم على زريعتها.
0: خليه ولا خليه الزرع
4: نورمالمون اللي في بالي
0: بيه شكون كان خليه عامل ايه انت؟
1: ايه فما
0: خلاص لازم تخليه، ما عرفش منين خرج
1: انا
0: خليه
1: فما اللي
0: درس على عامنا
1: درس وحده
4: على كل حاجه وحده شويه.
1: انا برك نحب نضيف حاجه
0: بسرعه على فصل
1: حمزه عنده اهميه قصوى، وكنا من البرنامج هذا دعمنا باش يكون هناك تكثيف ودور دور النقابات هو تحليل التربه، عدد قليل اللي يقدم على تحليل التربه، واحنا نحب نواكبوا التقدم باش كيك زاد اذا كان فما امكانيه وفما فرص وكذا. علاش ننتج؟ علاش يغيب الفلاح وما يعملش تحليل التربه من وقت من اول ما نبداو الواحد؟
2: بالنسبه لتحليل التربه راهو تحليل التربه المجاني اللي ياخذوا عينات وتمشي على طريق الخلايا الارشاد الفلاحي وتمشي للابوراتوار
0: هذيك
2: عندنا على الفوسفور بركه به، اللي يعمل تحليل التربه باش يشوف واش عنده بوتاس واش عنده، معناها التحليل كامل راهو بالفلوس، معناها يمشي هو
0: ماهيش مجزية كي نصرف عليها.
2: لا
0: مش نصرف عليها،
2: يستاهل باش تصرف على خاطر هو
1: يصرف مردودية،
2: ينجم ينقص في المواد الأزوتية، نقص في المواد الفوسفورية.
0: إيه علاش مثل نحس كلاسيكية الحكاية ما يحبوش؟
2: على الأسف ماش ماش
0: كيف ما بوبليش ما الحكاية ما
2: مش داخلة في الثقافة
1: حمزة، حتى مجال ما فماش قبيل كبير، حتى مجال
2: علاش
1: علاش
2: نقول لك علاش
0: نعرف فرضي ونعرف شو عندي؟
2: لا هابش نعرف نقول لك علاش مجال حتى مجال ما عادش فما إقبال على تحليل التربة، لأن كما قلت كان على الفوسفور بركة، وثبت أخيرا في برشا مناطق اللي هو الأرض موجود فيها كما نقولوا اوفر دوز، فما عاد سيغ بلو تاع فوسفور ولكن في ثقافه الفلاح ولا سيستماتيكمون لازم يحط ال 45 والدي بي. هذا برشا في برشا بلاتوات قاعدين
0: ريفليكس يعاود فيها
2: لازم يحط 150 كيلو ولا 200 كيلو.
0: هو كما قال العمل هذه لازم تحليل باش تربح وقتك وتربح مردودات
1: نقدموا لنا ولا نتكاهل
2: بطبيعه الحال
1: بالامور العلميه والامور التقنيه رانا نجم نقدموا. شوف برا في الخارج شنو اللي قاعد
4: يقرر بيك الولد يا عمل
1: هذه
0: اليوم ظهر لي جينيراسيون جديده
1: هي
0: اللي متكونة قاعدة تقرأ باش تشوف سيبا فازي باش تقنع البوج جد انه مبدلوا التعادات اللي تربينا عليه
4: هو اللي تكنيك التقنيات المعاصرة طوال تعرف ليها كيف ما قالك عامل هادي عنده ولده تبارك الله عليه في المجال الفلاحي ان شاء الله بحول الله استاذ جامعي في الولايات المتحدة فهمتني يعني راجل نقول
0: فاهم فاش قاعد يقول
4: باش يمشي يقري في جامعة في امريكا من ضمن العشرة جامعات في العالم راهو عالم
0: فوالا
4: يتسمى يعتبر من ضمن العلماء هذاك علاش قلت له عامل هذه قاري درس
0: دونك العقليه ابرامو
4: العقليه اعلى ثقافه تاع الفلاح ما يمشيش يحل فهمتني وحاجه اخرى مش حتى
0: يتكلف
4: توا سيدي يمشي يعمل التحاليل
0: تتكلف.
4: يمشي نعم
0: تتكلف
4: والله انا بالنسبه لي انا عملت عملة والديزاين انا العينه ب 250 دينار
0: وانت قد تعمل
4: نعم في 4-5 عينات كل 20 تعرف ندير لها
0: تعمل عينات يتربى برشا حاجات فاهم روحك ش عندك وما عندكش
4: لا تعرف شنو القسم ولا تعرف وعندي انا ارضي فيه توا راهو المره اللي فاتت او العامية والوقت نقرا في الجي سي يعني جات المرأة تلقاني انا نشوف لي موليكيول والزاك والعديد ولا نقدر شنو قلت لي اعمل خشبك تراجع في الدروس تاع الشيمي فهمتني قلت لها هذيك هي الفلاحه توا يعني توا ولت تتبع لي بتدي تاع فهمتني
0: باش تربح
4: باش تربح باش ترفع من المردوديه وتنقص منكو حاجه اخرى زاد حمزه ممكن بعد اذنكم نص دقيقه التحاليل اللي تعملها من الدوله فهمتني ولي جو
0: روتار
4: روتار
0: هذا تشكيتو
4: ولي جو بعد زريعة
0: تجينا مخر بعد زريعة
4: جي بعد زريعة نظرا لقلة الامكانيات تاع اللي يلعبون تاع في تونس
0: بالضبط لاحظت مع فاصل لازم توصي معكم فلازم لازم مرحبا بالجميع
5: لازم على أكسجين أفار شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
6: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كان روضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمت كلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
7: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتور بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الأحلام ما نزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
9: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
10: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغاف فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بيي و إبيلاسيون فيزاج
10: إنكار. لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: لازم على أكسجين
1: أفضل. أكسجين أفضل. قصيرة كفن لازم. مرحبا بالجميع. نحكي اليوم على النفط السكري وتشجيع الزراعات هذه في نوع هذا من الزراعات في ولاية بنزرت، وهو على مستوى وطني المشروع تلانس عام الهيدي ولا خاص بولاية بنزرت.
2: لا بالجهات الكل. هو تشجيع إنتاج النفط السكري هو حاجة تعم الولايات اللي عندها الأراضي تاعها قابلة باش يتم إنتاج ذا، خاصة أنه جهة بنزرت تتميز وعندها خبرة عندها تجربة سابقة كما قلنا في ماتر في أوتيك في كذا، وهي حاجة إيجابية. حمزة تحكي على قاعدين نستوردوا احنا في المادة هذه، وتعرف أنت مشاكل خاصة في الظروف الحالية الدولية شنو اللي صاير، ماذا بينا نعاوروا على أنفسنا ولا خير في الشعب اللي يأكل من وراء البحار.
1: الهدف هو تحسين مرد الدولة،
2: خاصة بالطبيعة خاصة هناك تشجيعات كبيرة، هناك تعاقد معناها عقود باش تم بين المصنع
1: والفلاح
2: وتشجيعه ومتابعته في كل المراحل اللي مر بها.
1: بالضبط. سيد عبد المجيد قبل كل شيء تحق بينا رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيدلة البحري ببنزرت، ترحبوا بي سعادة مساء ومرحبا
3: بيك. عايشك، شكرا سي حمزة، وتحية ليك والأخوة المعدين والمشرفين على البرنامج، تحية للأخوة الضيوف، تحية للأخوة المستمعين المشاهدين برنامجكم، وبالطبع تحية شكر وإجلال وتقدير للأخوة الفلاحة والبحارة في ولاية بنزرت، الأخوة المناضلين المرابطين في أراضيهم، الأخوة التي يرادوا أن يقال لهم اسم آخر، المعذبون في الارض.
1: شعر عليه شعر عليه شعر تحسن بشوي بشوي
3: وحده يا من السيف هذه خطر قاعدين يتعذبهم
1: بول مامور
3: اي بول مامور ومعذبون في الارض، بدايتها بنقطه التاخير المفاجئ في اسداء القروض الموسميه، ثم تاخير في بنك التضامن وفي البنك الوطني الفلاحي، ثم تضامن
1: ايش قلنا مفاجئ
3: مفاجئ بالطبيعة، حتى باش نعاودوا نفس السيناريو نتاع كل عام، ما تجيش الفلوس في وقتها. نحن ربي قال لنا ما تعظوا، ربي في كتابه العزيز أكد على

0: تعظم الأخطاء، الأخطاء متاعنا السابقة، الأخطاء السابقة ماذا بينا أن ما عادش نكررها. كي نحن نخطو القرض موسم فلاحي في وقت ذروة اقتناء المواد، اقتناء المواد الأساسية والبذور، ونتعطلوا على توفير القروض هذه، ما فانيش فاهم أنا البنوك هذه وقتاش تعطي القروض؟ شعتها آخر سبتمبر أول أكتوبر، أكتوبر آخر.
1: ليه أخي سامحني، إذا نعطوك قرض ناخذ عليك تور دانتيرين تاع عام، فهمتني ولا لا؟ أنت تاخذه تستفاد به فعليا في شهرين، ما أنا كيفاش باش نربحوا نحن بجارة ولا
2: هو بالمفروض وقتاش؟
0: أنا فاجأتني سخيف بشكل
2: أكثر. بالمفروض
0: يخلص عام
2: وقتاش ياخذوا من 2000 سي عادل؟
0: والله كلمة 2000 هذه مر عليها زمن
2: سيئة،
0: عليها عندنا برشا على 2000
2: سبتمبر،
0: عندنا برشا 2000 عندها برشا زي 2000 خاطر ما عادش نقولها، تو 2011 ما عادش نقولها. قبل كانت تتعطى القروض هذه مع بداية الحرف، مع بداية
2: 15
0: سبتمبر البذور، ما مع
2: بداية
0: باش نبدا نخدم. انت تعطيه القرض بعد هذوما الكل باش يصرفوا ويطيح في مستنقع نتاع الفلوس اللي صرفها ماهيش في الفلاح، وتبقى العمليه هذه يعني كان انسان يورط في انسان بطريقه بطيئه بطريقه متعمده وغير متعمده. بيت ثم نقطه اخرى نتاع توفير نتاع النقص، سمعت الاخوه ان شاء الله يعود متوفر الدي بي ان شاء الله متوفر متوفر كما نقولوا نحن بلغه الكيس فايوز
1: هكاك صحيح،
0: يمشي وحده وحده بطيء كسلحفات مش متوفر على قدم وساق. وثم نقص في المواد الاساسيه هذه مع بدايه الموسم، وثم بذور وصلت بذور البارح اوردينير في مجمع معين في ولايه منزرت، ما نسميش المجامع باش ما نعطيش حتى اوردينير، فلاحة رفضينها
2: تحبوا ممتازة
0: بالطبيعة ما نعودوش الكرة. علاش نحن نحبوا نعودوا ديما الحكاية ذي كل عام هك عليه، ومن بعد كي نجوا نعملوا انطلاق الموسم الحصاد نتصادموا نحن مع سلطة الأشراف هاو قام أنا نحن نقولوا القمح نحن والأطراف الأخرى المشرف على كالنقابة والأطراف المشرف مع لايك الفلاحي على منظمات الفلاحية نحن نقولوا القمح هذا، يقول لك لا ما أنا هاي سيدي هاو القمح أوردينير تولي هبط الفلاحة رفضينه، ها ثم نقص في الدي بي. انا بدينا من تو نشعلوا في الضوء الاحمر
2: واضح
0: باش نشوفوا كيفاش العمليه باش تصير. بدايه تكون بدايه حسنه باش تكون نهايه حسنه،
2: نوقفوا باش ما نلقاوش
0: روحنا باش ما نتكرر نفس الامور.
2: يلا خلينا نتعدى العمليه دي باش نلقى في نفس الموضوع مش موضوع انا
3: نعم
2: ديما نعطيهم انا خاطر كبدايه بدايه وباللي يحبوه هما
3: طول زمنا. ولسنا الساده مستمعين شوية زيادة رسائل طمأنينة نوعا ما، نعرف الفلاح قاعد يضحي، نعرف الفلاح كذا، لكن إذا كان احنا زيادة كل شيء محبط الشباب اللي يسمع باش ينفر الفلاح وباش ينفر كذا، هو من دور الفلاح شكون تقول هو مناضل ويزم إن شاء الله احنا القادم أفضل. أنا يلزمني نعطوا بعض رسائل طمأنة
2: اتحاد فلاحين وسيد احمد كفلاح رامي يتكلموا سورتيرا وانت بدك تعرف سورتيرا اش فما اي دونك
0: هلا انا
2: هريك حمزه هو ابريتو وصلوا مساج لصوت الاشراف عاونونا خلينا نشحوا يا خويا هاي به رسائل مش محبطه رسائل ايجابيه ايه انا فشلنا في الموسم عامله ولا انا محضرين 20 مليون جبنا في 20 مليون
0: تاع مدير
2: علاش كيما بعد تقول لي عوده مدرسيه ناجحه وممتازه اشترت الكلام ذا في ديارها تو في ولاد بنزرت معناتها دونك عمريجي نعرف معاك انا بيدي نحب لكن مهم انه المسؤول يسمع اش فما باش هو يتحرك يمشي يزور تيران باش يعاوننا خاطر في الاخر اذا ما نحطوش يدينا في يدينا بعضنا الناس الكل رانا شنو نقدموا اذا باش نشد المسؤول نهار كامل والله لا نعرف والنتائج ايجابيه باش تعملوا لنا حاجه باهيه واحنا على ثقه فيكم وانتم لا فماش ما فاخدم على روحك وان شاء الله نخلطوا الناس الكل مع بعضنا فقط لا اكثر لا اقل هذا هو دونك لفت نظر هما قالوا تو نشوفوا احنا بعد تيران كلام صحيح ولا مش صحيح تفضل
0: لفت النظر نحن نحكوا على النقائص ويلزمنا نحكوا على النقائص خاطرنا نعانوا منها
2: كل عام
0: أمل أمل موجود
2: بيان سور
0: لا حيث بدون أمل
2: exactly.
0: ونحن مادام فوق أراضينا نحن راهو عندنا امل في الحياه.
2: هو مادام يخدم ويطالب اليوم سي خاطر عنده امل.
0: امل
2: عنده امل راهو بطل
0: هذا.
2: ثلاثه كوموندو
0: يلا
2: ما هم جايين باش يجيبوا راهو جاي الشخر وخدم على
3: روحه. ما نجيبوا
2: لا
3: لا لا نحن عمرنا ما نجاملوا. احنا شعار اذاعتنا لا نجامل ولا نعادل. احنا اكثر ناس نقدوا ونقولوا لكن زاد ما نحطوش
2: للدرجه
3: شويه صحيحه معاكم في الطلبات واحنا اكثر ناس نطالبوا
2: ما نطيح المورال
0: حاسين على المعذبون في الارض راهم بعد كي يولوا هم المفرحون في الارض.
3: يلا يا حمزه انا حضرت المهرجان وشفت الكلام ده لجنه وقفتهم عرض مسرحي فيه انتحار كيفاش تحب تعدل الصوره
2: لا هذا كان
3: لجنه وقفه
2: مانيش غادي احنا مانيش غادي احنا هذا يقول قلت لك واقع سور تيران هو اليوم شخصد ربي يحرث قال لك نحب دوبي موجود نحب الفلوس موجود والحبه يا اخو قروضاته موجوده على بكري وخاصه انه اليوم 2000 بذور ممتازه ما تجيبليش بذور اوردينير هذا شو قال ما فيهاش حتى احباط للعزائم دونك يلا خلينا نبدا معك سي وليد لفت السكري والبرنامج هذا كان قاب كيف تلقيتوه واسكو في بنزرت نجمو كما قال عمرو هادي كنا ننجو فيه نرجعوا له ولا مازلنا ما نجموش ولا شنو بالضبط
4: بون تحب نحكيوا على الستوريك القديم ولا نبداو في البدايه الجديده خاطر انا حضرت على البرنامج متاع لفت السكري في قبل الفينات
2: ايوا
4: مش نفس الطريقه كما اللي سمعناها من عند ممثلي الشركه هذه واللي طرحوه في الجلسه نهار 4 اكتوبر واللي في في لي تورني اللي قاموا اللي صرحوا به 4 اكتوبر يا عمل جلسه في المندوبية
2: عمناول
4: سنه
3: مش احنا
2: 4 اكتوبر 4 سبتمبر
0: 4 سبتمبر
2: 4 سبتمبر
4: اي دونك اللي عطاونا دي فيش وعطاونا حاجات دي رانسينيومون مش كيما اللي صار قبل عام 2000
2: كيفاش
4: معنا نحب نوصل معلومه للفلاحه اللي هما خدموا قبل اللفت السكري 95 و 96 و 97 قبل عام 2000 راهو مش نفس الطريقه
2: علاش بطلوا سي وليد
4: الشركه بطلت لانه الفلاحه ما لقاتش راحه لان هي تكنيك صعيبه برشا لانه اللي كانت موجوده بذور باللغه العلميه بوليجيرم اللي هي معناها كي تحط قلب يطلع برشا دونك تخدم بالمسح وباليدين مكلفه وتاخذ برشا وقت وساعات التهطلات والامطار والريح ما يخليكش تخدم لتر سورت اللي تولي هي النبته هذيك تتحل كي القناريه كي ما تخففهاش ما عادش يجيب لك حتى شيء دونك تخففها على ساق
2: فيها خدمه
4: والعباد اهل الخبره هذوما ماهمش برشا معناها يلزمك سوي في كامله هذاك علاش نوعا ما مش ما نجحتش ولكن نجحت نسبيا في بنزرت قبل عام 2000 في نفس الوقت
2: شو اللي يختلف بيننا وبين بيج هو بيج يقول لك من اكثر الولايات تخدم لفت سكري
4: باهي فسهل برشا احنا دخلنا لفت السكري في كثقافه عام 95
2: اهي
4: الوغ كو بيج خدمت من عام 82 ولا من عام 85
2: اوكي
4: معناها ديجا حتى
2: الخدمة
4: معناها خذت الخبره في غير ميزور احنا جاتنا جديده باللي باش توري قداش تفيق معناها الفلاح يحط معاه معناها ولده ويحط معاه بيرسونال كامل باش يتبع كل خدام هو كيفاش تعمل دونك جات الفتره هذيك برشا فلاحه ولو يعملوا على البناج معناها يحرث ويخلي كيف هي نبتت كيما كي ولات تجي جويده حتى في الكاليتي تنقص مادام فيهاش برشا سكر تنقص في الكاليبر تنقص ولات المردوديه المردود والمردوديه طايحين
2: باه معناتها بالاساس بنيتوها كفكره اليوم عندكم سي وليد انه اللفت السكري لازم ناس خدامه وتفهم الخدمه
4: لا
2: احنا في بنزرت ما عندناش تراديسيون
4: لا انا قلت لك هدايا اللي قبل عام 2000
2: لا نحكي قبل لا قبل
4: اي هذاك علاش
2: قبل قلت لك الفكره معناتها باش تكون رونتابل هي وتعطي حاجه باهيه لازم يكون ناس صيانه واقفه عليها
4: ولا تفما غيتيسونس ولا العباد
2: ترى
4: ينقصوا ترجع في المساحات اللي انقصت جمله واحده
2: تو
4: مش كيف
2: كيفاش
4: توا فما ضمانات اكثر اول حاجه ساعه نبداو باول حاجه اللي هي توا بالنسبه للسماص اللي موجوده توا اللي حسب اقوال موما ديما نقول مالاش راهي نقابه
2: وزاره الفلاح
4: حسب الشركه
2: الشركه شركه سكر باجه
4: شركه اخرى ماشي سكر باجه هي شركه اخرى
2: باه
4: لا علينا كانت حاب نذكر اسمها نذكر
2: لا سكر باجه خاطر تاتيك
4: باه البذور توا اللي توا موجوده هي بذور مونوجيرم معناها البذره تطلع وحدها ساق واحد
2: ايه
4: معناها ما فماش خدمه
2: ما عادش كيقبل بوليجير
4: ما عادش فما خدمه ماهيش بوليجير معناها ما عادش فما خدمه بالمسحه ما عادش فما خدمه باليدين تو ولا كله ميكانيك
2: باه
4: كما خدمه ميكانيكيه وكل شيء يتعدى معناها الفلاح توا جست يحضر الارض كان عنده الاليات والا يكلم جماعه يجي يحرثوا الارض يحضروها ولا شريك بيها تكريله ويقعد هو عنده حاجه واحده باش يخدمها هو توفير الماء تنجو الموضوع هذا خاطر الموضوع اشكال كبير برشا حكايه مياه الري هو جست يسقي وكهو
3: انا بربي على
4: وفما دي تكنيسيا
2: عمل هذه كمل فكره
4: وفما دي تكنيسيا توا كنا معهم الصباح انا بتاعتنا لجا هكا هبط على الباج كنا عملنا بورت ا بورت درنا على الفلاحه اللي هما قبل خدموا السكر قبل باش نجموا نوصلوا المعلومه وتولي هي دبوشه غاي تمشي اللي راهو البرنامج مش كيما برنامج اللي قبل عمل فيه راهو برنامج واحد اخر فيه امتيازات اخرى فيه بريفيليج اخرين فيه زاد اكثر فلوس اللي بيه الفائده خد فلاح شي يقول لك فلاح يقول لك انا شنو
2: ما نصورش شنو نصور
4: اعطيني حاجه تربحني شنو مربوحي وقداش مربوح قولوا مثلا مربوحك مثلا 3000 دينار في الكتر قول لك ما يساعدنيش قولوا 6000 اي بديت نسمعك تو ومعرفة مع 6000 راه مش مضمون راه اما هذه كما نقولوا
2: تنجم توصل تخدم تنجم توصل
0: لا مويه
4: تنجم توصل راه بالنسبه للفلاحه تخدم توصل ما يفهم برشا
2: بسيط يا وليد فلاحه 3000 دينار غير تشبيه
4: هي كلفه الكل كان كلفه الانتاج في الحبوب توصل 2700 دينار وتقول لي انت بصار 3000 دينار وين ارباحي كيفاش قارنوها بالحبوب
2: اي
4: 2700 دينار راهو
2: الدخل خام الكتار مش ارباح
4: الكتار حبوب قمح صلب او قمح لي راهو تكلف 2700 دينار باحتساب فالور لوكاتيف تاع التيرا اللي هي ماشي وتزيد وسط حتى 1700 دينار الارض ومعهم 1000 دينار
2: واضح
4: معناها
3: انا الفوائد الايجابيات اللي في الزراعه هذه لازم نشجعوا عليها هو كونه شنو فما تحميك للارض من الامراض ثم التداول الزراعي يكون عنده جدوى ويفيد حتى على مردودية الانتاج القنطار كذا هذه عنده أهمية
4: واضح انا جست اعطيك الهيستوريك علاش
2: يعني شايف الفوائد يعني شايف الفوائد صحيح خاطر نحب نفهم ساعه كبرنامج كيفاش تلقاه الفلاح اليوم في ولايه بنزرت نحكيوا على برنامج زراعه لفت السكر نرجعوا نزرعوا لفت السكري باش نعاونوا على انتاج السكر اليوم في تونس
0: نمشوا من العام ونجيو الخاص في العموم اللفت السكري هو عنصر يصنف ضمن الزراعات الكبرى لانه يستحق مساحات كبيره لتزرع عليه فهمتني باه اثنين لفت السكري من الحاجات اللي الباهيه برشا للارض اللي تعمل التداول الزراعي عكس ثم برشا منتوجات يقولوا اللي هي تساهم في التداول الزراعي واللي هي تساهم في قوه الارض وهي لا شيء اذا ما مشيتش فيه ويعرفوني الاخوه اللي انا ما مشيتش فيه اما اللفت السكري حاجه باهيه النجم والشفاء اللي عنده الماء في ارضه انا كعمد امامي كراعد فهمتني نشجع الفلاحه على انهم يستعملوا اللفت السكري فهمتني يزرعوا اللفت السكري اللي عنده المويه اللي عنده الماء واللي عنده كذا خاطر توا الشركه احنا تقابلنا في رينيوف عندنا الشركه موفره كل شيء وفرت لك البذور وفرت لك الاليه وفرت لك السوي في وفرت لك الدنيا الكل به نمشيوا للخاص احنا من المزارعين القدامى نتاع لفت السكر ومن الاوائل في الجمهوريه من اربعه من عام 94 من عام اي من عام 90 من عام 90 ل 96 تسأل على عائلة الهمامي الاولى في ولايه في الجمهوريه في ولايه بنزرت على في ما تنقولوا نحن في الروندومون باريكتار نتاع اللفت السكري
2: في الجمهوريه ولايه بنزرت
0: الاولى في الجمهوريه والاولى في ولايه بنزرت ولد الله يرحمه علي الهمامي وعزيزي وعمي الهادي عزيزي بالقاسم الهمامي وعمي الهادي الهمامي فهمتني هذوما من الاول من الاوائل في الجمهوريه في الروندومون باريكتار تاع اللفت السكري
2: لحظات مع فاصل راجعين البلاتو
5: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
6: لازم على
2: أكسجين أفار نحكيه على زراعة اللفت السكري اليوم تشجيع في بنزرت وتشجيع في عديد المناطق أكيد كوزارة الفلاحة اليوم على أنه الفلاحة يزرعوا اللفت السكري باش نديركوا شوية إنتاج السكر في تونس والديفايونس اللي قاعدين نلقاو فيهم على مستوى التسويق في العوام الأخرى باش منقعدوش نوردوا ولا نلقاو روحنا مستحقين دونك عاد ماجي بحذانا رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة السادة البحري وليد حبيب ومثل لقب فلاحين احمد الامين فلاح الراد عمل يجي بكوري كالعاده معايا في التقديم والاعداد سيد احمد قبل الفاصل كنا نحكيه على انه كنتوا كعائلتك من الناس اللي عندها التجربة في زراعة الفتولة السكر، شو اللي خليكم بطلتوا ولا خلاو الفلاحة في بازار بعدت؟
0: لولا المعمل وقت المعمل السكر ما عادش يمشي، وخاطر ولا الانتاج نتاعو موجه ما عادش للسكر ولا موجه، هي صارت مشاكل في العائلة الماكة قبل وكذا وجهوه للخميرة ووجهوه للكذا، فهمتني؟ صارت ضغوطات متى تمارس عليه المعمل في حد ذاته، تمارس عليه ضغوطات لا فايدة باش ندخلوا في الموضوع هذا.
2: وزيد يعني السرعين تاعتي بالنسبة له السرعة ما عادش موجود،
0: لا السرعة ما عادش موجود بالنسبة به. اثنين التوجهات نتاع الدولة ضعفت السكري وتهريت الشبكة تاع تو بالنسبة للزور نتاع ماتر كيف ما صاير تو مع خويانا في أوتيك، فهمتني؟ الشبكة تهريت، الدولة خذت قرض وعاودة جددت الشبكة، فهمتني؟ وعملوا بين الشماع وشجعوا على الواحد. أنا شخصيا كأحمد أمامي شجع على زراعة النفط السكري. علاش؟ تربح الأرض، قوة نتاع الأرض، تربح مونطون في جيبك لأن الرنتابيليتي على جيب الفلاح باهية. ثلاثة يعني منين تلفتوا باهي
3: طيب
0: من بعد العلفة يعني بيتراف مو يتقشر يقشروا كيف نقشروا نحن البطاطا ولا فهمتني الفطر الفطورة تاعو هذيك تمشي من العلف ومن العلف الممتازة واللي عندها رنتابيليتي كبيرة على الهيش سواء الحليب ولا الحم، والشركة تبيع فيه للمزارع انت علفت، يعني انت كي تزرع السكر تولي عندك لولوية باش تاخذ الفطورة انت علفت السكري وبأسعار تفاضلية، يعني واضح. انت فلاح باش تعمل الباكيج مثلا الوحدة كاملة
2: الدخوة كاملة
0: تزرع النفط تزرع ومردودك في جيبك به
2: به. سعد المصري كاتحاد فلاحين كيفاش تلقيتوا الملف؟
7: والله الملف نتاع لفت السكري هي ثم برنامج لوزارة الفلاحة بإعادة إعادة إحياء زراعة المادة ذي خاصة في منزرت. وباش نبدو نحكو أولا على الأهمية الفلاحية والاقتصادية للمادة هذه وزراعتها. الأهمية ذي تقلل من الاعتمادات على التوريد الخارجي ودعم الانتاج المحلي. تعمل الدورة الزراعية اللي تعاون في تحسين خصوبة التربة وحمايتها من الأمراض الفطرية وزيادة انتاج القمح، خاطر القمح يتزرع بعدها هاي
2: صحيح
7: شكون رنتابلتي أكثر. توفير الأعلاف، مواد العلفية هامة ومستدامة لتربية الحيوانات على تخفيض تكلفتها. قلت لك هناك برنامج وطني
2: اللي كان يقول فيه أحمد هذا
7: تاريخ زراعة لفت السكري في ولاية منزرت. فريتيسا هي أول من زرع لفت السكري في ولاية منزرت. قامت بزراعة لفت السكري عام 82 عام 82 انطلقت التجربة الفعلية للفت السكري في فريتيسا مع افتتاح المركب السكري التونسي المشير في جندوبة.
2: أيوة.
7: وكانت فريتيسا في تعدودية فريتيسا في الفترة ذيك ركزت على استغلال لفت السكري كزراعة تناوبية يعني التداول الزراعي.
2: أيوة.
7: وشهدت الفترة ذيك نمو كبير ياسر في الزراعة ذي وصارت فيها منافع كبيرة في تحديد تطهير التربة ومردودية المحاصيل. بالنسبة لفريتيسا باش نكمل لك باش نوريك الدور الكبير اللي كنت تلعب خطر الدورة ذاك كان يرجع
2: ان شاء الله.
7: اما هي اصلا نتاع تربيه ماشي هي زراعه السكر تعدت عليها مرحله معينه، اما هي فريتيسا تعد من المركبات الاولى في الجمهوريه التونسيه في تربيه الماشي نظرا للتضاريس نتاعها نظرا برشا عوام. وانا مذهبيه في قوس بمساعده سي محمد لاتي ربي فضله تعملنا برنامج على التعدديات هذه
2: ان شاء الله،
7: خاطر هذه اهم حاجة في الفلاحة واهم مكسب وطني هي التعدودية التذية. كان ترجع التعدودية التذية ما عادش نحكوا على برامج وطنية لإعادة توفير كذا ولإعادة توفير كذا
2: واضح
7: اللي توفر كل شيء. ضاعت فريتيسا تستغل الفواضل نتاع لفت السكري كما قالك سي أحمد اللي هو اللب والمناص لتثمين العجول ودعم الأبقار الحلوب، تستغل الفواضل نتاعها يعني تربح في لون وزيد تربح الفواضل الذرية للعجول ودعم تربية دعم الأبقار الحلوب، فهمت؟ لكن ظهرت فترة في 98 توقف الانتاج هذا، ظهرت فترة الركود الاقتصادي مع توقف المعمل مع عديد الظروف الأخرى اللي أنا تو باش نرجع لك. لولاية منزرت
0: ديما نحكوا كما نقولوا الانسان يحكي على حالته على
1: الدار وهي
0: على فهمت. المشاكل والتحديات في زراعه اللفت السكري في ولايه بنزرت، الصعوبات المتعلقه بتوفير مياه الري، نقص الاسمده والاساسيه وارتفاع كلفه الانتاج مقارنه باسعار البيع. شح المياه بالطبيعه هذايا شح المياه خاطر اللفت السكري يستهلك برشا مياه ويحب كميات كبيره من المياه بالطبيعه، مع عزوف المزارعين من عدم توفير مياه الري بانتظام، مما ادى الى تراجع المساحات المزروعه وانخفاض الكميات المنتجه. كما اوتيك كما بلاي صخره خاطر الماء هو الاساس الاول والعنصر الاساسي للفت السكري. نقص الاسم ده ذكرناها. ثم اشكاليه كبيره هي اشكاليه التسويق والتحويل، لهنا يلزم الاعتماد على التنسيق مع الناس مع المصانع المختصه، فهمت؟ يلزم تنسيق خطر زراعة هذه حساسة، يلزم يقع التنسيق معها بالأمور العلمية باش تكون الأمور سلسة للفلاح. والعنصر الأول هو شح المياه، شح المياه وعدم توفير المناخ الملائم في الدعم للفلاح.
2: كيفاش؟
0: الدعم المادي
2: ايه اقل امتيازات طيبه. اليوم احمد يقول امتيازات طيبه
0: البرنامج الجديد، ثم توفير مساحات بنزرت، ثم برنامج فلاحي. نحن نتمنى وينجح برنامج هذا باش يرجع الماده هذه الماده الاساسيه هذه الولايه بنزرت. البرنامج فلاحي من سلطه الاشراف ان شاء الله نقولوا له نكلوه بالنجاح.
3: انا اذا تسمح حمزه انا مودي ما نحضر واحنا برنامجنا لازم نتصل بالعديد بطرف. اول سؤال طرحته على مسؤول هو مياه
2: مسؤول شنو؟ وزاره الفلاحه معناتها
3: مسؤول عنده علاقه بالمياه من
2: اي وزاره الفلاحه نحكي ولا الشريك؟
3: قيل وانه المياه مياه الري في الموسم بالنسبه للموسمنا ماهيش مشكله ان شاء الله هذايا يتم ويكون فعلا خاصه مع تجديد القنوات.
2: استنى لحظه برك وليد السرق. وليد احبابه لا النقطه هذه شنو رايك؟
4: بالنسبة للمياه الري كان عندنا اتصال مباشر وتقريبا يومي مع سي محمد الهادي، اللي فما اكيب كاملة قاعدة تخدم يوميا باش يرجعوا شبكات الري. وتوا فما برشا شبكات رجعت، ولكن المشكلة ديما ترجع المياه الضخ. وقت اللي يصير الضخ ديما الكميات اللي حشنا بها كولاية بنزرت ما تخلطش كاملة. مشكلة احنا مشكلتنا اللي للاشيوغ ما يخلطوش كما نحبوا احنا.
2: تحكي مناطق معينة ولا الكل؟ ولاية بنزرت كل.
4: ولاية بنزرت كل.
2: الكل.
4: خاطر كل أغلبية اللي نحكي على اللي يخدم البيغات ميغيجيل نتاع المنطقة الشرقية. كلهم ياخذوا على مجردة. دونك على سيدي سالم.
2: إيه.
4: دونك على عروسية.
2: إيه.
4: اللي لا شغل يخرجوا من سيدي سالم. احنا كما نقولوا نحبوا ناخذوا 300 ألف. ما ياخذوش 300 ألف. هذاك اللي يخلي مشكلة في التزود من مياه الري. واللي هو يخلق مشاكل ما بين الفلاحة والإدارة، لأنه الفلاح بطبيعة الحال يقول لك أنا رابش نسقي اليوم، يجي يقول له ما موجود، يعمل هكا ما يلقاش ماء، يسيخطوه الخدمة قوتا قوت تسحق ضخ أكثر. ما نجمش واحد يعدي سلعة وما يعديش بعدها ماء، يزم يعدي ماء وبعد يعدي سلعة وبعد يعدي ماء. دونك ساعات ما يبدأ ضعيف يبدأ مصخ. هذا هو المشاكل اللي صار عندنا في الميزاباغ التكسيرات اللي في الأنابيب اللي هي تنقص من الضغط. وان شاء الله قاعدين يخدموا ان شاء الله. ما نعرفش توا انا حد وين وصلوا مي برشا. طب بالنسبه لطبياس مازالت ماهيش مستنفعه بالمياه الري. منطقه شرقيه مازالت سيدي عثمان قد سيدي عثمان باش حامبا شويه وتيك شويه تيك جد شويه، ما بالنسبه لطبياس مازالت مع الاسف.
2: دونك
4: وقلتها مرات انا حتى في على قنوات اخرى قلتها حتى في جريده معناها ما عندناش مشكله. بالنسبه لطبياس مازال فيها برشا تكسيرات صحيح قاعدين نجربوا مي مازال ماهيش
2: احنا باش ناخذوا الشركات باش نجموا نفهموا. لكن كمندوبيه الفلاح قعدتوا معه زوز من عرش انت سي وليد وحتى سعاده كاتحاد ولا كنقابه، شو هما الوعود اللي وعدوا لكم غض النظر على الموضوع الاخر نتاع فلوس اعتمادات شركه؟ اليوم كي تحكي ماء مثلا شو وعود المندوبين تاع الفلاح؟
4: تحكي على الماء يعني
2: ماء ما انت قلتوا من اهم الحاجات اللي هي انا باش نقدم على لفت السكري لازمني امتيازات لازمني فلوس لازمني حاجه تعاوني ومن طور لازمني ماء. الماء شنو قلت لكم المندوبين؟
4: كان باش نربطوها باللفت السكري مازلنا ما قعدناش معاها.
2: باهي اوكي باهي خليني في الزراعه الساقويه.
4: الزراعه الساقويه الاخرى من جوان كان عندنا اتصال بالمصالح المختصه اللي فما قدرة ربي في أقرب وقت باش ترجع المياه كما هي. ولكن كما قلت قبلك راهو معناها بان اللي فما برشا تكسيرات وساعات الماء ما يخلطش كما هو هون.
2: دونك لازم تصحيح،
4: لازم يتصلحوا، لازم يتصلحوا شبكة
2: الصيانه،
4: صيانه لازم شان شبكه الترا. طبعا في ماتر بار اكزامبل كلها تعاودت بلاستيك.
2: اي
4: بالنسبه لنا احنا معناها تحكي على المنطقه الشرقيه، فما اللي بالفانات وفما اللي بالحلقوم اللي فوق، معناها نوعا ما قديمه شويه يلزمها زاد تجديد، سورتو باش عامل لازمها تجديد. بالنسبه للطبياس ما فيهاش مشكله كبيره، ولكن يلزمها المبادره ويلزمها ديما ديما التصليح وديما ديلاشيو وديما حلو الماء باش يثبت وين التكسيرات.
2: واضح،
4: لانه الفلاح بالحق عنده 4 سنين ما خدمش، راهو الفلاح راهو يلزمه الماء. بقطع النظر على برنامج اللفت السكري، راهو المساحات اللي كانت تتخدم ما بين قناريه وبقوليات وقرعيات راهي كانت ما تنجم تغطي ولايه منزرت الكل، نحكي لك على اوتيك برك.
2: ايه
4: وتنجم السوق نتاعها بارتي من تونس تغطيها.
2: واضح، اللي هو مهم برشا التدخل في الكاليزاسيون، مهم برشا يكون فما صيانه كيما صار في ماطر. حبيت تقول لي ماذا بين يصير نفس الشيء في الجهه الشرقيه؟ هو برنامج كامل تحس
8: هي العمليه، هي العمليه شنو؟ هي العمليه وقت اللي تخدمت الشبكه المره الاولى تخدمت بجعبة تاع البيتون وكذا، يعني دري دي في الامور الافتراضي نتاعها ضعيف مش يوفى. صارت في ماطر الدولة قامت بواجبها وصرفت فلوس كبيرة باش جددوا الشبكة.
2: وعليك أنا توخمم خطر باش تتكلف فلوس
8: مع المسؤولين على الماء في المندوبية، فهمتني اللي حكيت معاهم وكذا الحق، وناس متفاهمين وناس
2: شكون
8: السيد المسؤول على الماء معناتها قال يا احمد رانا جددنا الشبكة، الدولة خذت فلوس فهمتني لله في شكل قروضات في شكل
2: هبات.
8: هذا بالنسبة للشبكة تاع ماطر. حمزة اللي يزمك تفهم حاجه، الشبكه نتاع ماطر هي شبكه قديمه شوي
2: متفهمني،
8: يعني
2: نفس الشيء
8: اوتيك اللي زاني 80 لا اوتيك جات بعدنا.
2: ايه
8: اوتيك جات بعدنا. ايش قلت لك ان العمليه فيها
2: اوتيك راهي باش تخشوا وقت
8: صحي
2: هو
8: يعني تو يكمل الشبكه نتاع ماطر. انا متاكد
2: اللي دولتي
8: باش تلفتوا اوتيك
2: دوك هو باش يقول لك، يقول لكم هاك الضربات رقعوهم لنا خلي الماء
8: يفرق. هي تو هو ما عندها حل، كان النجم يرقع خاطر تو سي وليد سامعني بعد ابنك فهمتني. انت كي ماخذ التراب التراب نتاعك ناخذ على اساس قطار صحو، ماكش ناخذ على اساس قطار بعلي. انت فيه الفانا حتى اللي يجيني الشكري من عندك في
2: البلاد
8: لا ولا تجيني الشكري من عنده
2: خليني بلا خويا ما نجمش
8: نقول لك خويا صحوي قطار يتكلف بكذا كذا
2: فهمت. مش مع بعضنا، مش مع بعض.
3: هو له علاقه بين قطار بعلي
8: صحيح صحيح فهمتني. والماء
2: بسرعه بسرعه
8: بون حاجه ربي جا الماء
2: ناقص
8: وكذا هذيك حاجه،
2: لكن يقول لك
8: شبكه جديده نشمر على ساعد الجد. انا بالنسبه لي انا النصيحه نتوجه للفلاح شمر على ساعد الجد واتجه للزراعه الصحيحه مش زراعه فهمتني ولا لا. راهو
2: تم
8: زراعات سي حمزه خذيت اشهار
2: وانا عطيني وقت
8: اني دخلت لتونس جمله وتفصيل.
4: واضح سيستم تي ديتاي. راهو بالنسبه لشبكه الري اللي هي اون بيتون كما قال يحكي سي حمزه، راهو لو لم يكن هناك جفاف يعني مشكله صارت هذيك الصعيد الوطني حاجه ربي كان جاء الماء موجود فيها اراه ما تصيرش تكسيرات التوا. بالنسبه لحلاق مونبيتون مادام فيها الماء شي ما يجرى.
2: واضح، شكرا، يعطيكم الصحه الناس الكل. تجيك سعاده انت باش توضح
8: سي يحب
2: الفينال. اي سي نعيم غربان باش تحق بينا ومسؤول في شركه باش ناخذ معك اكثر تفاصيل على الزراعه هذه وعلى الامتيازات بيان سور اللي صاروا. دونك سي نعيم حاضر معنا كل التفاصيل ان شاء الله ناخذوها معاه بخصوص المشروع هذا معناتها بصفه عامه اللي هو زراعه لفت السكري في ولايه بنزرت، تشجيع عليه تحفيز الفلاحين. سي نعيم حاضر معنا كل التفاصيل. مساء النور، مرحبا بك.
9: شكرا
2: سي خالد.
9: الحمد لله الحمد لله شكرا الحمد لله.
2: اليوم نحكي على زراعة اللفت السكري في ولاية بنزرت، نرجعوا لو خيام في البلاتو حكيوا على هيستوريك البنزرت كان في الزراعة هذية سي نعيم، ومن بعد يقول لك بحكم انه الشركات ما عادش تقبل علينا وصعبت علينا الامور دونك اليوم نحكي على الزراعة دقيقة، لازمها جهد لازمها وقفة، ما عادش ساعدنا حتى كوتي رونتابيليتي ما عادش ساعدنا ولذلك بعدنا. اليوم كيفاش نجموا نعاودوا نرجعوا نحفزوا الفلاحة في ولاية بنزرت انهم يرجعوا لللفت السكري؟
9: شكرا يا حمزة. أول حاجة قطعنا على زراعة السكري لمدة 2 سنين نسخ مياه السدود، هي زراعة مروية ماتيش بالي ماتي إلا مروية اللي ما عندوش سقي ما نجمش يقوم بالزراعة هذه. الزراعة هذه فيها فايدة كبيرة للفلاح. أول حاجة حسنوا خصوبة الأرض، الأرض اللي تكون ضعيفة ولا ما عادش عنده إنتاج جيد وقت يزرع النفط السكري حسنه من خشوبة الأرض حتى وتنص حتى الأملاح اللي موجودة في الأرض. هذا الثاني اللي هي تدخل في الكتان الزراعي الفلاح اللي هو يزرع قمح وقت يعمل النفط السكري ومن بعد يعمل القمح وعنده 20 قنطار زايدين إنتاج القمح بعد ما يعمل النفط السكري مقارنة وقت يعمل القمح بعد زراعة أخرى. الحاجة الثالثة اللي هي زراعة تعاقدية بعد قبل ما يزرع الفلاح يعرف السهم المشي بيه يعرف شكون مشي بيه يعرف السهم المشي بيه ما عندوش مشاكل نتاع شكون مشي يعطي السلعة نتاعو والا سعر السوق ينخفض. الحاجة الرابعة فيها ميزة اللي هي الشركة توفر له مصاريف الإنتاج ما يقعدش يلوج ما عندش شكون مشي يشري البذور ولا ما عندش شكون مشي كيفاش يوفر الماكينة الفلاحية. الشركة توفر له البذور وتوفر له مدخلات الإنتاج. والحاجة الأخرى زادة اللي هي زراعة تقريبا كلها بالآلات ما تحقش يتعاملها إلا حاجة خفيفة إذا كان في الربيع تم الحشيش باش نحي الحشيش بالعادة.
2: وهذا اللي تبدل وهذا اللي تبدل سي نعيم على قبل له
9: يعني كل تبدل على قبل الحاجة الزادة تبدل على قبل لأنه زدنا رفعنا في سعر القبول هو لنا سعر القبول النفط السكري من عند الفلاح نقل علينا نحن 160 دينار طن 160 دينار طن اللي هي ارفع بكثير من المعمول به في الدول الاخرى
2: 160 دينار
9: طن تقريبا 115 دينار متى 32 يورو يقابل 115 دينار يمثل 2000 جنيه يقابل 110 دينارات. احنا عملنا 160 دينار باش نحافظ الفلاح وباش تكون عنده مردوديه
2: في زراعة اللفت السكري. لو كان عنده الوضع حسين نعيم انتم باش تقبلوا عليه التراتة ب 160 دينار
9: 160 دينار وهو سعر مرتفع مقارنة باللفت السكري في الدول الأخرى.
2: بالضبط واضح
9: ويعطي مردودية جيدة للفلاح مثل الفلاح اللي هو عنده مواريه الكافية ينجم يربح بسهولة 10,000 دينار في الهكتار وعندنا صناعة الموسم الفارتة هذه تقريبا 40 مزارع في ولاية جندوبة حصلوا على المبلغ هذا تقريبا 40 مزارع اللي المردودية نتاعهم في الهكتار مش تتجاوز 10,000 دينار.
2: وهم السويردات مضمونين سي نعيم. باه سي نعيم تاعنا معك سي نعيم.
3: سي نعيم لو تسمح تو انت عطيتنا فكره وما شاء الله انا نحب شنو هي التطمينات اللي تنجموا انتوما تعملوا بها الفلاحة اللي باش ينجو لفت السكري فيما يتعلق بمياه الري لانه انت قلت زراعات مرويه هل هناك تطمينات من المندوبيه او من الفلاحه في هذا
2: خاصه انه قاعد يعاود في كلمه اذا توفرت مياه الري
3: توفرت خاصه هنا هذا هو
9: قبل ما
3: توجهوا
9: اسمعني
3: تفضل
9: قبل ما توجهوا للبنزرت وقبل الولايات الاخرى راهو اتصلنا بوزاره الفلاحه زراعه كوبر الاداره العامه لزراعه كوبر في ذاك الساعه وهم اللي وجهونا للولايات اللي فيها متوفر الماء وقررنا اللي في بنزرت وفي داجة وفي جنوبة المياه متوفرة الحمد لله مثلا الموسم الفرق ما كانش متوفرة الموسم هذا متوفرة وهم اللي تبوا بها باش نصبوا بأيام تحسيسية للمزارعين وعملنا أيام تحسيسية في باطل وجاو عدد المزارعين واليوم برك عملنا أيام تحسيسي في إيكيك باش نساعدوا ونوريوا المزارعين كيفاش تم التعاقد كيفاش الشتوما اللي تقدم الشركه وهذا كله بتنسيق مع السي ار دي مع اللي هو وجهونا الاماكن اللي فيها مياه ري.
3: اكيد هو احنا توا في حاجه اكيد كاقتصاد تونسي باش يكون عندنا السكر وننجو السكر ما نقعدوش مربوطين بالخارج ونجيبو ونستوردو على بالحساب العمله الصعبه. المشروع ان شاء الله ينجح وان شاء الله يتم في احسن الظروف خاصة وأنه ديما نعاود مادام فما تطمينات على الماء إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: قال لك
9: بس مش كان السكر هو اللفت السكري يعطيك بخلات خصوبة الأرض وتبدأ زراعي مع
3: الألاف
9: يعطيك الألاف اللي هي هو مجدد الأبقار الحلوب يعطيك الفيتورة انت اللفت السكري اللي هي ألاف مفيد جدا للأبقار الحلوب ويعطيك حتى مادة أخرى اللي هي الدبس الدبس هو الميلاس اللي هي المادة الأساسية اللي معنا منها خمير الخبز ولهذا هو يدخل في الأمن الإداري أو بعد الأهمية الزراعة السكري هامة جدا للبلاد بصفة عامة.
2: باهي سي نعيم اليوم أنا فلاح ونحب نمشي في المشروع شنو لازم نعمل؟
9: الفلاح يتصل بالشركة وإحنا يجي يتفنن عندنا، يقيم الارض نتاعو، يشوف صلاحيتها جاهزيتها لزراعه السكري، ما يلزمش تكون فيها معناتها لازم تكون مستويه من الارض باش تنجم تسير الميكنه، باش تنجم تزرع بالماكينه، خاطر يلزم سيموار دو بريسيزيون، يلزم معناتها ماهيش معناتها ماهيش زراعه بيت، زراعه بالالات، والتقنية نتاع السكري يصير بالالات. اول حاجه يجي يفنن من عندنا يشوف جاهزيه الارض، الحاجه الثانيه يشوف الكمية الماء قداش تنجم تروي له، إذا كان هو عنده خمس هكتارات ما يزرعهم إلا ثلاثة، يزرع كان ثلاثة ما يزرعش الخمسة.
2: واضح.
9: معناتها باش يجيب إنتاج باهي ويطلع رابح. إذا كان هذا متوفرين وقتها يعملوا معاه عقد إنتاج ونوفروا له إحنا البذور والآلات الفلاحية الكل.
2: واضح، شكرا سي نعيم، يعطيك الصحة، تحية كبيرة للسيد نعيم غربيل. مازال معانا سي نعيم، مازال موجود. سي نعيم تسمع فينا؟ سيد احمد تفاهم معك
10: بربي. سي نعيم، في في في اجتماع حضرت وانا معاكم اللي فما اسعار تفضليه للمربين تاع الماشيه اللي هم اللي يزرعوا النفط السكري. مثلا انا كفلاح باش نزرع النفط السكري، شنو نقولوا نحن الفوائد ولا الاضافات اللي تقدمها لي زراعه النفط السكري انا كمزارع تاع النفط السكري ومربي ماشي؟
9: بالنسبه للفيتوره نتاع النفط السكري نعطيه الاولويه للمزارعين باش هما يشنو نبيع الفيتوره للفلاح مربي، اللي اذا كان الفلاح اللي هما زرعوا النفط السكري خذوها حاشتهم قبل، نعطيه الاولويه حتى الناس تجي هذه مقابل النفط السكري والفيتوره وحدها. الفيتوره ياخذها الفلاح المزارع قبل من قبل اي فلاح اخر، عنده حدد له الكميه نتاع 20% من وزن النفط السكري اللي يجيبه، مثلا يجيب لنا 100 طن نفط سكري، عنده الحق في 20 طن ياخذها قبل اي انسان اخر. من بعد اذا كان يحب يزيد نجم من ثم كميه اضافيه نجم يوفر له، اما ال 20% الاولى ياخذها عنده الاولويه وقت يبدا هو مزارع نفط سكري ومربي الابقار.
2: واضح، شكرا سي نعيم، يعطيك الصحة، تحية سي نعيم غربيل على كل التوضيحات، الكلام واضح، فما امتيازات، فما دعم لهنا، يقول لك جوست أنت تحب تزرع نفط سكري، يقول لنا كلمنا كشركة نجيب نعطيوك الدنيا كل التكنيسيانات نتاعنا تعطيك من الآخر شنو باش تعمل ورانا باش نقبلوا عليك ب 160 دينار التورناتا والسوم أعلى من الأسواق العالمية حتى أعلى من مصر وغيره من الدول اللي قاعدة تخدم نفط سكري والمغرب، دونك احنا أعلى 160 دينار على الحكومة يخدموا في 115 دينار. بالنسبه للتورناتا تقعد حاجه برك هي المياه، يقول لك اذا توفرت صناعيه، ويقول لك راه كلمنا وزاره الفلاحه قبل ما نتوقف الخدمه، قالوا لنا هام الولايات اللي تلقاو فيهم ماء وباش نعطيوهم ماء اللي هما بنزرت باجه جندوبه سي وليد، معناتها هذا هو الموقف. لا سامحني خلينا نمشي سي عادل ونجيك سي وليد خاطر بسمعني سي عادل.
7: شكرا.
2: عطاتهم الولايات بالضبط، قالت لهم برا ومشيو بنزرت باجه جندوبه.
7: باش نبدا بنزرت، بنزرت هناك هي لزراعه 1500 هكتار. لكن النية موجودة، النية محمودة، والمبادرة نشكر سي نعيم والأخوة المشرفين على البرنامج هذا في المنح هذية والوحدات هذية، راي نحن ديما نشجع عليها.
2: وماذا سوم ممتاز يا عادل، سوم ممتاز
7: به
2: يشجع،
7: به يشجع. لكن ثم أمور أخرى.
2: شنو
7: الأمور؟ هي مراجعة سعر البيع بالطبيعة، وقع مراجعته
2: سيبو 160 دينار،
7: توفير الحوافز هذه شما، تسهيل الإجراءات لحفر الأبار.
2: باه
7: يلزم النقطة الصحيحة، النقطة اللي تبدأ قبل البرنامج هذا، نبدو بالأولويات قبل الحوافز.
2: القعدات اللي قعدتوها مع الشريك فيهم مندوبات؟
7: لا قعدناش مع الشريك،
2: انت ما قعدتش.
7: هذه طلباتنا نحن لسلطة الإشراف.
2: اقعد معي لحظة برك سي عادل بالله، قعدتوا مع شريكة؟ قعدت سي وليد ولا بالزبط؟ قعدت مع شريكة؟ قعدت مندوبية حاضرة؟
11: حاضر.
2: شو شو قالت المندوبية سي وليد؟ ايش حاب نعرف؟ الفلاح يحبوا يعرفوا شو موقف وزارة الفلاح
11: بالنسبة في الجلسة اللي في المندوبية يوم 4 سبتمبر، تحدثنا على حكاية اللفت وعرجنا على حكاية مياه الري، وتعهدت المندوبية باش تتسارع كما قلنا قبيلك بربط الشبكة والماء باش يتصلح في أقرب وقت باش نجموا نخدموا في المناطق اللي هي مناطق السقوية.
2: أقرب شوية
11: بالنسبة للمناطق السقوية باش نجموا نخدموا في المناطق السقوية العمومية. بالنسبة للبرنامج بالنسبة لولاية بنزرت قاعدين يخدموا سيرتو على المناطق السقوية اللي هي على الآبار والصنداجات.
2: مونتاج
11: مناطق السقوية يلزمها مراجعة كما قلت لك للدي بي
4: ولا ولشبكة الري.
12: معلش أنا خاطر بالنسبة للشركة قالوا لها امشي لولاية بنزرت.
4: أي.
12: لكن ولاية بنزرت سور تيران هك تقول مازلت عندنا دي لاكون، معناتها احنا قاعدين نخدموا عليهم ولا كما دي بيتفهم.
4: مش دي لاكون، أما هاني قلت لك احنا بالنسبة نجا حتى في البرنامج اليوم أنا حاضر مع يوتيك بما أنه المثال يوتيك. بالنسبة لحكاية الماء طلبنا باش نكونوا معناها باش اوموا باش ننسقوا مع جدية معناها خلي معناها مجمع المياه باش يسيبونا اوموا اللينيات اللي باش نجموا نزرعوا فيها احنا اللفت. بار اكزامبل هاد اكزامبل جي نحاولوا كيفاش الفلاحه يبداو في ليني نسيبوا الماء في اللين اللي فيه الفلاح المزارع اللفت السكري
12: باه
4: معناها نسبقوا نعملوا اولويات تصليح هذه الشبكه باش نجمو نخدمو في المناطق الصقويه العموميه.
12: دونك التصليح اللي باش يصير يكون اكثر على الليني نتاع لفت
4: السكري.
12: اي راني جيت كاني جيت.
4: وبالنسبه للسونداجات راهم عندهم كريتير. بالنسبه للسونداج اللي اقل من 5 لتر سكوند راه ما نجمش يخدم اكثر من كتارين 3.
12: لازم هذا اصلا تكنيسيانات كي يجيو وقال لك هذا الشركه هو باش يقول لك نرجع لك ساعات.
7: انا نرجع لك لتسهيل اجراءات لحفر الابار القيام بعمل الري، تسهيل اجراءات هذه خاطر لاحظوا عديد الفلاح اتصلوا بينا سواء قدم مطلب ولا حاسين ما ندخلوش في نقاش هذا مع سلطة الاشراف تسهيل الاجراءات الاداريه باش الناس تفعل اللي عنده ما يخليه يحفر بير
12: واضح
7: ويتمتع من به المتابعه الفنيه من طرف المعمل السكر من الزراعه حتى التقليع.
12: هذا ايش قالوا
7: هذه نشكروا عليها به حاجه اكيده دعوه المركبات الفلاحيه مركبات فلاحيه للانخراط الاجباري إجباري في زراعة المركبات والدوائين في الخيارات الإجباري في زراعة هذه المادة
12: عليه
7: يلزم يكونوا هم السباقين قبل الفلاح الإنجاح العملية
12: هذية
7: يكونوا هم هذية الخيارات الإجباري مصلحة البلاد تقتضي الخيارات الإجباري كإنسان مش يعبط ناس جيش إجباري نحن التعلم دي هذه والدوائين هذية تكون هي مثل أعلى في الأمور هذه.
12: أنت مسحق سكر دونك ابدأ بهيك الدولة
7: صحيح. بعد فلاح أنا قلنا على الامتيازات هذه بالنسبة لمناطق الري نحن كنا عديد الاتصالات لنا بإشراف المواضيع هذه والسيد الوالي والأخو المشرفين برشة تكسيرات هي الشبكة اللي كانت متعطلة عندها برشة أكيد باش يكون فيها تكسيرات لكن لهنا ديما نقولوا وقل للمحسن أحسنت ثم جهود حثيثة على مستوى المندوبية وأنا كنت مشيت لتوبياس
12: مهم
7: شجع ثم نسق كبير ياسر مع العلمة ثم الماء موجود في برشا بلايس ما فيهش مجامع هذه نقطة زادة سلبية والفلوس صفر من الليم
12: اي ما خلصوش
13: يعني الفلاح ياخذ بالماء ومش
7: مش ثم برشا
13: ومن بعد واش بيقاس عليه الماء
12: وهذه مواد كبيره في المجمع
7: المائي ذكرنا للجهه الغربيه اللي هي ماطرو سجنان وغزاله الماء راهو كما نقولوا نحن 24 على 24 موجود
12: متوفر لا
7: متوفر تبقى الجهه الشرقيه طوبياس
12: خدمه كل الجهه الشرقيه
7: الجهه الشرقيه ثم جهود كبيره اضافيه حثيثه لاصلاح القنوات هذه مع العلم ان خذينا الموافقه باش تدوم عمليه الري حتى لخر ديسمبر.
12: باه.
7: هذه طلبات كنا تقدمنا بها في الجلسات وقاع الموافقه باش المياه الرياضيه تبقى حتى لخر ديسمبر. هذه نقطه ايجابيه.
12: واضح. خلي كمل خلي كمل كمل الفكره. مو باش خليهمش يقص عليك اي لحظه. عاد سيدي احمد وبعد سي عامل هاتي.
8: باه انا الاجتماع اللي حضرته في جويلي موين شهر جويلي مع المندوبيه الجهويه ممثله المندوبيه الجهويه على الماء والممثل نتاع السكر نتاع المعمل نتاع السكر لقيتهم بالحق جماعه السكر ناس خدامه عندها الفكره عندها الطموح وعندها الاراده وقلت انا ما ديجا انا راني ما نجملش معروف الناس هاي الناس تحب تخدم وتحب تعاون
12: بالضبط
8: ناس كابابلي
12: دونك لازم كل مدي ديها
8: صحيت باه اثنين الطرف المقابل ما هما ثم كذا
12: مسؤولين على المياه
8: مسؤول على المياه اللي حضر ثمي كنت قابلت المياه بالحق شخص نزيه ومحليه فهمتني وقال اللي الماء راهو متوفر على ضمانه وزارة الفلاحة والمندوبية
12: الجهوية وديجا
8: للمشكلة ايش تبقى؟ تبقى الطرف الثالث توا الفلاح ما عليه كان يشمر على ماك تحب اخوي الخدمة هاو الماء هاو الكذا هاي الزرعة هاي الماتريال اخدم على روحك
12: عملية
3: كنا نحكي ونلخص ونقول عن زراعة لفت السكري هو امر غذائي كما قال هو كذا لكن انا ادعو زاد كنخرته الناس اللي استمتعوا بالاراضي الدوليه واللي عندهم كراش مش قاعدين يمتخلوا واللي كاوا بالمليم الرمزي واللي قاعدين كذا هذوكم زاد يلزمهم ينخرطوا
12: دور شكون
3: هذا؟ دور المندوبيه ووزاره الفلاحه انت كنت لهم وميزتهم واعطيتهم ما زاد عندهم لازم يدخلوا في الامور دي خاصه مع انه الاراضي هذه
12: حتى المجامع والدوليين نحكي عليها سعاده المرمى وزاره الفلاحه هي اللي تدخل
3: والمركبات الفلاحيه سي حمزه اللي عندهم كل الظروف وعندهم
12: انا اعطيتك مزيزتي زاد خذيت اراضي دونك انا تو مستحق لك
3: خاصه مع انه مشروط حسب ما سمعنا سنعين يقول لك يلزم الارض منبسطه
12: ماكينات
3: والنقاوب حمزه هذا ما انت خود خط ماطر شوف كل الاراضي اللي معناها وقت اللي فرنسا واحد معاهم مشاو لماطر
12: شكون مثلا؟
3: اراضي اراضي مبسطه وماخذينها ناس ماهمش عاطينا حقها ماهمش يمتثلوا كل الشروط.
12: نحيلهم
3: وين هذا يلزم المراقبه الشديده يكون عندنا من الجرى
12: ونعطوا
3: كل ذا حق الحق.
12: الملف مهم ما.
14: لا هي الاتحاد حاضر في الجلسه وكما النقابه حاضر كما برشا اطراف حاضرين راه بالنسبه للكومبلكس وبالنسبه للدواوين راهي المندوبيه حارسه الحرص التام ليس بطلب منا احنا راه اما هي حارسه اكثر حاجه اللي المبادره باش تكون
12: من
14: الاراضي الدوليه هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه بالنسبه للدواوين هذوم راهم هما المثل الاعلى لان هي تمثل الدوله لازمها تكون ناجحه معناها باش يوفروا باش توفروا هما جميع الاليات
12: مشروع وطني هذا
14: مشروع وطني
12: يوفروا سكر وماش نقعدوا
14: ملفوفين المساحات
12: تزرع جامع زاد تاخذ
14: تعطيك المساحات راهي ماهيش مساحات ضئيله مساحات معتبره راهو نحكيو على 200 و300 هكتار راهي ماهيش شوي معناها اذا كان انت كما نجم نمثل مثلا كومبلكس فلاح راه فرق بين فلاح بجزار هكتارين وثلاثه وخمسه هكتارات
12: وبين 300 هكتار
14: وبين
12: 24000 لحظة مع فاصل عشان نختم معكم بموضوعنا لليوم في الاسمس
15: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس المشغل رقم واحد في تونس ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة إضافة إلى منح شهرية منح في الأعياد مساهمة يومية في الماكلة تأمين على المرض وفرص للتطور المهني إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725 ليوني تونس نحن لا نوظف فقط نحن نبني مستقبلا أفضل
16: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
17: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ
16: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل صندر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
17: ولا ديما نسمعني عندك فكرة شنو القريب بالضبط
16: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكابير تلمذتهم وزيدها محجم الرجال وتبيعها وخيك خلي يضمن مستقبله مالك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح
18: تحب ولدك يدخل عالم التنس تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة التنس مش كالرياضة التنس ثقة التنس تركيز والتنس طريق للنجاح نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق
19: موجود في الجروب جن. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
20: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
21: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
20: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
21: اما ديما نحتار شنو ناخو.
20: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
21: كرون سولير ب 19900؟
20: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
21: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
20: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
22: حتى قنا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
23: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لافيش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 والا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
24: امشي وانت مطمئن، الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
25: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
26: لازم على
27: أكسجين
26: أفاق.
27: أكسجين أفاق. وزي ما لازم، مرحبا بالجميع، وباش نختموا حصتنا لليوم كما قلنا حديثنا على زراعة اللفت السكري، الزراعة اللي يمكن ترجع وش يمكن حسب ما فهمت أو في الكواليس نصور برشا فلاحة عجبتهم وباش يمشيو فيها إن شاء الله السنة في ولاية بنزرت. نعرفش كانوا خير عندهم شوية أرقام يعطيونا. سي عادل الماجد رئيس اتحاد جوي الفلاحة وسيد البحر، وسي وليد حبابو لقبة الفلاحين، سيد أحمد الأمامي الفلاح الرائد، عامل هادي بكوري كالعادة معايا في التقديم والإعداد. عندنا أرقام حسب تقريب قداش باش
28: 1500 هكتار في بنزرت.
27: 1500 رقم كبير صغير؟ شوية تم
29: شوية يعني 1%. نحن عندنا 150000 هكتار، فيهم واحد يسمى 1%.
27: باه على 150000 باش يزرعوا. باه كبداية وليد قال ما يتسماش شوية.
30: على خاطر الأراضي، على خاطر الأراضي المنبطحة والصالحة لزراعة.
27: فوالا
30: راهي ماهيش في
27: بشكون ثريه ماتر وتيك بنزرت جنوبيه. هذه هي
30: اول حاجه الساعه اللي فيها الماء واللي هي مبسطه،
27: معناها ماتر
30: هذوما الله اعلم قداش معناها. اي
27: ماتر وتيك بنزرت جنوبيه.
30: بنزرت جنوبيه هذوما الاربعه معتمديات النجم نركز عليهم.
27: لازم ارض مبسطه يمكن تدخل فيها ماكينه. قال لك
29: سجلنا بار في بالي تم شو اسمها تابع الدولة. تابع الدولة في أنا في بالي ثم برنامج عنده برنامج تاع 20 و 30 هكتار في بالي وقتها المدير العام نتاعها
27: كيتا وري شو يخلي الفراه هذا يا عبد الفلاح ديما نتاع خليني في القمح رايف صايب عليا
30: ما جربوش على خاطر سامبلومون
29: اي جديد جديد
30: حاجة جديدة ما جربوها اما احنا علاش احنا توا ماذا بينا فما فلاحة كما نقولوا في كل معتمدية ثلاثة أربعة فلاحة باش يشوفوا النتيجة تولي وقت فما التشجيع ديما اي صحيح. حاجه راك تبدا حاجه
27: تخاف على شيء تدخل كل لفت
30: عباره لو حاجه جديده
29: يصير
30: ما نجموش مع الفلاح باش
27: يقول لك ديما فما الخوف

0: ايش معينه
1: في الميكرو
0: اللي هي عندها عامين فيها 5500 دينار
2: اما الجديده فيها 6000 تقريبا
0: 7000 فيها 6000 وشويه دونك كي تطرحهم تقريبا نصف
1: النص مش نصف في 6800
0: يعني عندي اخر بقى 6000 دينار القصد 1000 دينار في الهكتار
1: وهذه الفلاحة اللي يقوم بس وليد بدل العقلية
2: ما استغربني
1: يسمى فول الواقع هذي خسروا العقلية اللي فاتوا مش ما يحبوا يقعوا في ساعة
0: حتى السمالك قزيلك
1: فضل لكن مو منطقي ويقول لك راي أبري تو
2: صحيح
0: شوف
2: الأحلى
0: الرقم مش الرقم أفضل شوف بالنسبة لشركة السكر إذا كان يوصل للطول تاع السكر معنا نسبة السكر يفوت 17% راه عنده بونيفيكاسيون معناها ينجم يخلط 185 دينار للطن
1: أنت والكاريتي
0: كيما القمح بالضبط هو وإذا كان
1: انا بالنسبه لي انا نشجع على زراعه السكر علاش نشجع خاطر دخلت ثم كيما تو ولا
3: نجرب ولا انت ولا مزيد خايف
1: لا باش نجرب انا ما نخافش انا نحب المغامره وابار هي ماهيش مغامره هي انا حسب ما تحدثت مع المسؤولين وكذا ماهيش مغامره
3: قرار مش
1: مضمونه بحول الله بحاول إني مضمون عليهش ولا عندي نور بوش في الفول ولا عندنا نبتة الهلوك اللي قاعدة تضر في الفول وكذا ومن ومن الروتابيليتي نتاع الفول ونتاع الحلبة ونتاع الحمص ما عادش الحمص ولا بنتين ألف دولار ولا تكسير فمدي الفلاح ينتج والدولة تجيب من برا فمدي دولار لها ويتلاقوا في ثنية دقر بكل ياخذها المواطن أنا كفلاح نبيع في الحمص ب 2500 فهمتني تمشي أنت كوكيل تلقاه في 200 ريال في الفضاء في 200 ريال تلقاه ب 8000 و 9000 فرنك
3: في الفضاء
1: هات نزل نزرع شوية السكر في 200 ريال ونزرع شوية كذا هذه أنا مشيت ناخذ زراعة اللوبيا حتى كان باش نعمل مراوغة صغيرة مشيت ناخذ زراعة اللوبيا النهار أنت صدمت سوالف ب 6 ملايين ب 7 ملايين الترناطة شنو يقول 8 ملايين فهمتني
3: قداش كنت تاخذ بها؟
1: عادي بها ب 2500 عادي بها فهمتني خلينا نمشي شويه في بالاخص هي تخدم للمستهلك وللفلاح وللحليب
3: هذه ينجح بحميد كوميرسيال
1: يقنع مانيش عارف
3: شركه الزراعه سعاد لا خلينا نختم معك سعاد المجلس اتحاد جميل
4: فلاح والله في الختام نحن كل حاجة تفرح الفلاح وتنجح الفلاح نحن معاه وعندها توفر الإرادة لدى سلطة الإشراف وبرمجة المشاريع اللي تكون هي في الأصل
0: بناءة
4: كما قال سماح أحمد وتبعث الأمل نرجع للأمل تبعث الأمل لدى الفلاح في مواصلة النشاط توفر له الدخل المحترم توفر له ما يأمن مصاريفه في الأعوام هذه وفي الصعوبات هذه الموجودة هذا العاش الكريم خاطر الفلاح كي نقوله الفلاح نقوله عائلة نقوله مستقبل أجيال نقوله التزامات نقوله ناس تقرأ ناس باش تنجح نقوله ديون نقوله برشا التزامات مهنية واقتصادية واجتماعية عندما تتوفر الإدارة لدى سلطة الأشراف وتكون مشاريع صحيحة راهي باش تعود بالفائدة على البلاد وعلى الفلاح حاجة أخرى ثم نقطة نحن بالطرف ما قلناهاش اللي هي في قنوات الري ثم اعتداءات كبيرة تم على أداء قنوات الري ثم بناءات قاع تشييدها فوق قنوات الري وهذا ملاحظوه السادة المسؤولين في المعاينات نتاعهم وحتى السيد الوالي البارح كي مشى لغير الملح لقى حاجات كبيرة ياسر الاعتداءات هذه راي
3: دور البلديات
4: لكن هي ترجع بالعكس
3: ضر
4: ترجع بالمضرة على الفلاح لهنا نحن
3: ذي بنيو على وديان ياس
4: على وديان
3: بنيو سكنوا على وديان
4: دور البلديات
3: على
4: دور البلديات لهنا الفلاح تكتمل باكتمال الإرادة وباكتمال مجهود الفلاح تضافر الجهود خلق مشاريع فلاحية تكون أصلية تمس الفلاحة في الجوهر نتاعها توفير الدعم للفلاح وتوفير الدعم المالي اولا والفني واللوجستي تو السكر باش ينجح بالمتابعه الفنيه
3: واضح
4: المتابعه الفنيه نتاعو وكما قال سي محمد لادي نقطه الضيعات الكبرى والدوائين والضيعات اللي تحصلوا عليها اشخاص يلزم تكون هي السباقه في البرامج الوطنيه خاطر هي مخزون وطني استراتيجي
3: واضح
4: وينتع

0: الدوله يزيد ترجع بالمنفعه الدوله.
1: شكرا سي عادل، ربي يفضلك الوالده باسم الاكيب الكل، ان شاء الله نتمنى لها الشفاء العاجل، وان شاء الله تكون في صحه جيده في اقرب وقت. عادل ماجي يعطيك الصحه. سي وليدي
2: جست انت دتاي من الامتيازات من مزارعي لفت السكري كانوا عنده الحق بشيخه الفيتوره يا اما صبه او شكايه، وهو عنده الاولويه كما قال لك
1: ولكن زازيهم هما قبل ما يمشيو.
2: لكن المونتاج شنو اللي ما يحبش يعمل لونسيلاج كي ما نعمل شكاير احنا ونحطه بالساشه بالباش ويغطي فما في شكاير، معناها بالنسبه للمزارعين واللي عندهم ابقار حلوب او عجول تسمين راه نجم يشري شكاير حاضرين، ما يحبش ما عندوش مع اليات ولا ما يحبش يعمل لونسيلاج وحده ياخذ شكاير حاضرين يحل شكاره ويصبها، وهو عنده الاولويه كما قال ياخذ 20% من الكميات نتاع اللفت اللي هو قباها
1: اللي عامل هذه بعينات
3: عينات لازم يزرع لفت
1: مع الماشي دنيا كل شيء قبل بعض
3: زي الحلو.
1: عماد عذور لازم عنده لفت
3: نوصلوا له
1: عنده ورث من البسطة، عماد عنده ورث من البسطة عنده الماشي دونك وعنده الزراعة
4: الماشي نسلم فيها فرارا معوش نخدم خدمة زينة. أنا نحب نقول اليوم هكا جوانب مريعة ونحب ديما الفلاح متفائل والفلاح ديما يمشي للأحسن، وانا ديما اش نحب نقول راهو الفلاحة ظلمت يا حكومة يا دولة، راهو من غير فلاحة راهو ما نجموش نقدمو، راهو ظلمت برشا فلاحة على حساب حاجة أخرى، وراهو بالفلاحة أنا أمثلة زيت زيتونة قاعدين ندخلو التمور برشا حاجات الأسماك معناها هذا الكل حاجات يلزم ندعمها ونسجلوها ندعمها فيما يتعلق بال.
1: شكرا عمل ايد يعطيك الصحة سي بوكو سي عادل لميجا سيدي حاج جاوي الفلاحة، تحية كبيرة لأحمد لمامي، تحية لوليد حبيبو حمزة رقبة الفلاحين، شكرا لكم يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو الياس في الإخراج وعزيز في الإخراج الرقمي، ملك في تنسيق مكالمة لاتيفير، في جندوبي في رئاس تحرير، حمزة تعيشي معكم كوتي ميكرو، نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين كالعادة موعد جديد من لازم لازم، شيء طيب الناس كلها.

اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للمشاعر. تحبك أكسجين فيلم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وليوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمد كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده بامتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتر الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمانتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغاف أسوال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج برمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس أنجليري سيلاسي سوا ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج انكار
6: كاسين من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ديراني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أثناء يوتيوب عن مامين
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. العام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوار من قديم زمان، دول سومويتش غلياج فاق بلا بلكسي غلاس موتور الميكانيزم ملي جو بوانيار والدو غوفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسون وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: غراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو؟
5: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للموسيقى تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-1000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: كرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حب تقلع في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur. فورماليتي دوانيير، شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مساء النور، تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعلمين مليون بسنة فيه مع الواروة فصل خمسة. هذا مواد جديد من صيف على الموجة من توا حتى لستة امتع العشية. تلقوا آخر الأخبار الجهوية، الأخبار الوطنية في مطلب عدد التقلبات الجوية المنتظرة، وتقريبا بدأت بقوة التقلبات في تونس الكبرى. نحكيوا على باردو، نحكيوا على منوبة، نحكيوا على تونس العاصمة بالأساس، وإحنا باش نقعدوا في متابعة ونعطيكم آخر الأخبار فيما يتعلق به التقلبات الجوية المنتظرة. كيف كيف زادا باش تلقاو أخبار ولاية بن زرت، شوية أخبار الثقافية. لكن هيت خلنا نمشي والملعب الهادي نايفر في باردو، وتقريبا الناس الكل تصلنا في القمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في إطار يعني الجود الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثالثة، ومع سوء الأحوال الجوية انطلقت تقريبا منذ أقل من نصف ساعة أمطار غزيرة في باردو، اللي خلى وأنه رسميا تأجيل مباراة الملعب التونسي والإفريقي بسبب سوء الأحوال الجوية، نظرا وأنه كمية الأمطار كبيرة برشا اللي قاعدة تنزل في ملعب الهادي نايفر بباردو. ننتظر وأنه المباراة القادمة وقتش باش تكون إن شاء الله في الأيام القادمة يعلنوا على المباراة وقتش باش يتم الخوض متاحة. دونك كما تعرفوا فما تقلبات جوية كبيرة برشا، فلازم اليوم تكون درجة الوعي قوية وكثيرة برشا، خاطر اليوم نعرفوا أن الطرقات مليانة تقريبا صغيرة ترجعوا يقراوا. فما زادة تعليق للدروس في عدد من الولايات من بينهم تونس ومنوبة، بعد شوية نعطيكم أكثر التفاصيل. لكن أقعدوا معنا برونشي ما تبدلوش الموجة، نمشيوا مع الموسيقى وهنا راجعين.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. أكسجين فم بالصوت العالي تحبك.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مواصلين معكم في صيف على الموجة، أمطار الخير الحقيقة في عدد من الولايات الجمهورية، لكن هيت خلنا نعطيكم فكرة كيفاش يكون الوضع العام بالنسبة لليوم. وين أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري في تصريح إعلامي ليه صباح اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، بأنه الحالة الجوية ستشهد تقلبات تدريجية خلال الساعات القادمة، حيث يكون الطقس مغيما صباحا مع تكاثف ملحوظ لسحب بعد الظهر وتشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. وأضاف الساطوري أن التقلبات الجوية ستشمل مناطق شمال الغربي ثم تنتقل تدريجيا إلى العاصمة وصولا إلى ولايات الساحل، ومن المتوقع أن تسجل أعلى كميات لهطول المطر في ولايات المنستير والمهدية، حيث قد تتجاوز 70 مليمتر، مما يدعو إلى إبداء الحيطة والحذر. رفع درجة الإنذار إلى اللون البرتقالي وتحذيرات من السيول. وينحذر مهندس الرصد الجوي من أن الأمطار الغزيرة المرتقبة قد تتسبب في تشكل السيول، ارتفاع منسوب المياه الأودية، وبناء على ذلك تقرر إسناد اللون البرتقالي للولايات التالية: سوسة، منستير، مهدية، وهو ما يعني تسجيل درجة الإنذار عالية تستوجب اليقظة التامة. واندعاء السطور المواطنين إلى ضرورة تجنب الاقتراب من الأودية والمجاري المياه، ملازمة الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء ظهور السحب الرعدية نظرا لإمكانية حدوث السواعق. لنا نحكي على درجة اليقظة لازم تكون عالية برشا بالنسبة لمستعملي الطرقات، وأيضا زيادة بالنسبة للناس اللي في الديارة في الشارع. نعرفوا أنه صار تعليق للدروس في عدد من الولايات، بعد شوية نعطيكم أكثر التفاصيل، ونعطيكم زيادة أهم البلاغات الصادرة على عدد من الوزارات، من بينهم وزارة الداخلية، المعهد الوطني والمرصد عفوا الوطني للرصد الجوي. ونقعد أيضا في متابعة للنشرات الحينية في ما يتعلق بحالة الطقس. احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة، نجعلكم بعد الفاصل مزيكا وهنا مواصلين.

0: تيرانيين يسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ يسباس ديكو رانيين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في يسباس ديكو رانيين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أسنان يعني متابعة النظام
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. لعام واثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بمفهوم شوية من قديم الزمان. طول ساندويتش، كلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم مالي، جو بوانيغ، والبو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو؟
5: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعب
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
0: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار، يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443.

0: Station.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: مرسلين معاكم في صيف على الموجة. الحقيقة أمطار الخير بكميات كبيرة برشا في تونس العاصمة، في عدد من الولايات الجمهورية من بينهم كما قلت لكم تونس العاصمة. خناخذوا التفاصيل ونشوفوا الوضعية في تونس العاصمة. تتسويت يلتحق بنا زميلنا زيد بوتارة من تونس العاصمة باش ناخذوا معاه أكثر التفاصيل. زيد مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور رانيا، مرحبا بكم. كيف السادة مستمعين، كما كنت أحكي رانيا هي كانت متوقعة وغير متوقعة، يعني عارفين أني عنا أمطار باش تجي، وحتى ولاية تونس هبطت بلاغ، يعني خذيه ولاية تونس بعد ما اجتمع مع لجنة مجابهة الكوارث أنه على أساس تقريبا ابتداء من الساعة الرابعة باش جينا الأمطار هذية. ذاك على جانا البلاغ مطلفة ودرجين على صفحة ولاية تونس أنه نقدروا من مطلفة نخرجوا معناها صغارنا من المدارس الخاصة والعمومية، وزادة كيف كيف المعاهد وكيف كيف التكوين المهني وغيره، يعني ابتداء من الساعة الثالثة نجموا نخرجهم. المطر رانيا بالضبط تقريبا قعدت 25 دقيقة أكثر شيء، مش ال 25 دقيقة هذوما للأسف رينا مشاهد كارثية شوية، يعني في تونس الكبرى حي التضامن، حي الانطلاقة، باردو طريق بنزرت، يعني كي نقولوا طريق بنزرت باش نبداو ابتداء من المفترق ليكس 20 اللي يهز الأريانة ابتداء من المفترق هذاك حتىش للي نوصلوا الباردو قدام مجلس المستشارين، زاد كيف كيف الطريق اللي يهز المنوبة زاد كيف كيف ابتداء من مجلس المستشارين قدام زاد كيف كيف حالين هذوما اللي عايندهم بنفسي، يعني في الطريق عندنا قدام ملعب الملعب التونسي كيف كيف زاد كانت فما مباراة غادي، هو من الألطف اللي انه في المنطقة هذيك على القير حاليا فما شوية عزيز نتاع امن قاعد يسهل في خروج المشاة يعني اللي كانوا يتفرجوا في الملعب، وغير هذيا السيارات
2: وتم تأجيلها ديجا المباراة زيد.
3: ويعني كيف ما قلت لك رانيا من الطف اللي انه موجودين مرور على عين المكان غادي قاعدين يسهلوا انه نعرفوا المكان هذاك، في عديد المفترقات يعني اللي داخل لطريق بنزرت اللي يهز الباردو اللي يهز الحي بن خلدون، يعني منطقة الحقيقة كثيفة شوية بالسكان والسيارات. حاليا الشتاء ما فماش رانيا، كيف ما قلت لك الطريق يعني ابتداء من باردو للي نوصلوا المفترق نتاع ليك 20 على طريق بنزرت على طول الطريق هذاك نمروا بالتضامن، نمروا بحي الانطلاقة، نمروا بحي الجمهورية، حي الرفاعة ما يعني حاليا عالي شوية والسيارات قاعدة تمشي شوية، لذا اللي باش يمشي البنزرت اللي باش يمشي الجيون اللي باش يمشي الرواد يأجل خرجته شوية للي تنقص شوية، وخاصة ينخفض منسوب المياه. السيارات الكلها رانيا خرجت فرد وقت، يعني عبارة في سباق خايبة، الناس الكل خرجت من خدمها باش تروح بصغارها، وفهم اللي خايف على داره زادة كيف كيف بفصو انه الحركة ولات دوبل وتريبل رانيا. ونعرفوا اللي الناس اللي قاعدة تسمع فينا توا حتى في تونس الكبرى باش تقع يعني نقول واحنا شوية مناوشات في الكياس، نهديو بعضنا نحاولوا نوسعوا بالنا،
2: راهو الوقت التويكة زايد مهوش نتاع انه باش نتفالا باش نتعاركوا انت ولا انا، توا نحاول نوسعوا بالنا نوصلوا صغيراتنا نوصلوا احنا، المهم الوضع ما يتحملش انه باش يكون فما اشكاليات والا مشاكل اكثر، نتمنعوا احنا توا كصغيرات ونمنعوا احنا رواحنا، وان شاء الله يا ربي تكون امطار خير يا زايد.
3: بالضبط ترانيا، ان شاء الله تكون امطار خير، والحمد لله حاليا مع ما وصلناش يعني نقولوا احنا الخطر نحكيه على حاجة كاتاستروفيك، الحمد لله هي في ظرف 20 دقيقة صحيح أمطار يعني جاتنا على غدرة وعديد من الناس تفاجئوا بها، فما حتى ناس اللي لابس مازال لابس صيفي مسكين ترنخ يعني بالماء، فما اللي يغطس في الماء عبارة في بحر مسكين عطيه يروح في اللحظة هذيك عطيه يمنع على صغيراتنا زادة كيف كيف ما رمدوهم للأسف، كان خلوهم في المدرسة خير يكونوا مأمنين غادي أكثر خير
2: حتى تتعدى

0: العاجل وعاجل جدا مع طوش. نعود نحكي لك انه في ابتداء من مفترق النقرة حتىش اللي نوصل مفترق ليك زفا على مستوى حي الانطلاقة نحكيه يعني طريق كامل عنده اشغال طول اكثر من عام قاعدين يعاودوا يعني في الكاناليزاسيون اللي تحت اللوطة مازال مكملش الترافو اوكي. ما هذه لازمها تتعود على كامل الجمهورية اليوم يعني الحقيقة لازمنا مراجعة الكامل تراب الجمهورية بالنسبة للبنية التحتية متاعنا وعندنا زادة كيف كيف رانيا للأساس خالية المطر في 10 دقائق تنجم تعوض لك نهار كامل يعني
1: قادرة أنه في 10 دقائق ولا حتى 5 دقائق تقلب لك الموازين الكل راه
0: مرافقة التبرودي كما اليوم يعني فما ناس مشاو يتجاروا وخافوا على كرايبهم يغطيوا فيهم بالمرقوم وبحاجة ثقيلة باش البلار ما يجرى له شيء. ان شاء الله ان شاء الله الشتاء سنة يتعاد على خير ان شاء الله اللي نشاهدوا فيها هذه ما نعاودوش نشاهدوها المشاهد هذه الحقيقة صعيبة شوية وخاصة انه اليوم مازلنا في عودة مدرسية مازالوا صغيرات فرحانين بالعودة نتاعهم المدرسة تجاهم المطر هذه وخاصة انه يروحوا لديارهم في حالة لا يرثى لها طبعا نحكيوا على تسرع الاولياء خليوا صغيراتكم يسالش موش يصير لهم شيء تنجموا تستناو معاهم في المدرسة مكان مؤمن حتى يشوفوا صفحة الدنيا يعني وتوفى المطر ونعاودوا نخرجوهم وهكا تستحفظ على سيارتك وتستحفظ على روحك وعلى صغيرك زاد كيف
1: صحيح باهي برشا زايد يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل إن شاء الله يا ربي تكونوا الناس الكل في خير وصحة وعافية. تحية كبيرة لزميلنا زايد بوتارة من تونس العاصمة عطانا فكرة على الوضعية بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار في تونس العاصمة ولاية منوبة تونس الكبرى الكل. وكما قال زايد فما تعليق لدروس في من قبل ولاية تونس وهذا اللي أصدرته ولاية تونس في بلاغ لها تعلن عن تعليق الدروس في المؤسسات التربوية الكل والتكوينية والجامعية. كيف كيف زادة ولاية منوبة في بلاغ لها تقول نظرا لرداءة الأحوال الجوية تساقط الأمطار بكميات هامة بولاية منوبة بداية من الساعة 4 مساء توقع تواصل نزولها تبعا للإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشرته التحذيرية وخريطة اليقظة الخاصة ولتفادي المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري وبعد تشاور مع أعضاء اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قرر والي منوبة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية التكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم الخميس 17 ديسمبر بداية من الساعة 4 مساء. هو كان من المفروض أنه من المصباح نقولوا تعليق الدروس على الأقل الصغار اللي يروحوا نص نهار ما عادش يعاودوا يرجعوا ولا حتى الكبار اللي يروحوا نص نهار ما يعاودوش يرجعوا علاش بعد ما رجعوا خرجت البلاغات ولهذا ديما فمك الخطأ الاتصالي هذاك اللي من المفروض ديما كي تكون عندنا حاجة وفما راه نشرات كانت فيها تحذير ونشرات كانت معلنة من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي وإلا حتى من الخبراء كانوا حكيوا وقالوا راهو فما تقلبات جوية منتظرة نهار الخميس كان من المفروض ومن الأجر وأنه اليوم تخرج البلاغات هذه مصباح على الأقل اليوم الناس تاخذ الاحتياطات اللازمة الأولياء خاطر فما برشا أولياء راهي تخدم راهي فما صغار قعدت في المدارس ما تنجمش تخرج نظرا وأنه لي بارون نتاعهم يخدموا يعرفوا أنه الوقت نتاعو يخرج الأربعة ولا يخرج الخمسة باش يتعدى يروح بصغيره. على ذلك منظلكم وبكل لطف وبكل محبة زادة نثيروا النقطة هذه ونقولوا وأنه راهو البلاغات اللي قاعدة تنزل من عند الصفحات الرسمية لكل الولايات الجمهورية ماذا بينا تكون ديما أقبل استباقية باش الناس تقرا حسابها باش الأولياء يقراوا حساب صغيراتهم يعرفوا وين يخليوا صغارهم يسترخص يخرج بكري باش يروح بصغيره وما يقعدوش في الإحراج هذا وما يقعدوش زادة في الإشكال هذا اللي يقول لك توازيد يقول لك كياسات الكلها مليانة الناس كلها خرجت مع بعضها مع الأمطار هذية كل واحد يقول لك صغير يقرأ شو مش يروح بيه صغير تم تعليق الدروس في البلاصة الفلانية إذا نخلت على صغير يروح بيه ممكن مثلا بينا ديما تكون البلاغات قبل بوقت يعني بكري أنا ماني باش نعلق الدروس العشية عندي مثلا نشرات تقول وأنه فما كميات كبيرة من الأمطار باش تكون ابتداء ما ساعتين ولا ما ثلاثة ولا الأربعة أنا ما نجيش ما ساعتين ولا ما ثلاثة نخرج البلاغ أنا نخرجه الصباح من نص النهار ولا الحداش باش الناس تقرأ حسابها وكيكا تكون الناس الكل في خير وصحة وعافية ويروحوا صغيراتنا سالمين غانمين لديارهم. احنا واصلين معاكم في صيف على الموجة نمشيو الموزيكا ونراجعينه.

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك و الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه؟ يتعلم فيه؟ يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كالروضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمت كلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
5: فقيك يجعوك اخر النهار والوقفة واللي تتعب كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوة وراح تدوم طول النهار موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال والاسعار تبدأ من 59 دينار و900 زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57039
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج
6: إيكار تقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مثل معكم في صيف على الموجة، ومازلنا في متابعة للتقلبات الجوية المنتظرة، واللي دجا في بعض الولايات قاعدة دجا فما كميات كبيرة من الأمطار اللي أدى إلى تعطل حركة المرور، وأيضا زاد تعليق الدروس بكل من ولاية تونس ومنوبة. ولاية بنزرت هل تعنى بالأمطار هذه؟ الاستعدادات لليل الأحمر التونسي، باش ناخذوا كل التفاصيل مع رئيس الهيئة الجهوية لليل الأحمر التونسي ببنزرت عبد السلام ترابلسي. مساء النور، مرحبا.
2: السلام عليكم، تحية ليك وتحية كيف مستمعات في جنسي.
1: شكرا ليك عبد السلام. شنو وضعنا نظرا لأنه قاعدين نشوفوا في كميات كبيرة متاع أمطار تقريبا عندها أكثر من ساعة من اللي بدأ الغيث في ولاية منوبة، في تونس، في سليانة، في زغوين، في الفحص، في عدد من الولايات الجمهورية، فيهم حتى تعليق الدروس. ولاية بنزرت هل تعنى بالأمطار هذه وإلا لا؟
2: نحن نتوقف في ريد بنزرت في الوقت الحالي، يعني صارت تغيرات يعني في الطقس، جبنا يعني سمو بشريح الطقس صاحب في قلب كومبليت مو يعني بالنسبة للأمطار يعني اللي صفت في تونس وبرشا بلايص ما كانتش متوقعة في الكمية ذيك. فجأة يعني طقس كما قلت لك تغيرات المناخية ما أدريش عليها، كما تنزل تصب برشا كما تنزل شوي، يعني ما كانتش تونس مشمولة إحصائيا يعني حسب المتابعة الصباحي خاصة العمليات نتاعنا ولا أي حاجة ولا اللي مربوطة مع الإدارة الوطنية نتاعنا، كانت مربوطة مهدية مسير سوسة شيرتها ذيك. أخي الطقس صار سكريت في صيف أو في تونس، إن شاء الله ربي معهم الكل وربي يحمي المواطنين. نحن في ولاية بنزرت تجندنا يعني في أقصى درجة، يعني طبعا ساعة الناس كل متجندة، المعدات الكل حاضرة في جميع الفرق، تنسيق مع الفرق الحماية المدنية إدارة الجهوية الحماية المدنية بنزرت يعني مشكورين متجندين، هما زادة في أقصى يعني درجة نتاعهم. نحن كلنا مع بعضنا لجنة جهوية موجبة السوائل في كل تابع في الوضع مع بعضها لجنة المحلية وربي قدر الخير. بالنسبة للأمطار اللي باخي تصبت أو في بنزرت تم إمكانية كبيرة يعني منها مش تشمل شيرة العالية رأس الجبل، يعني البلايص في قراب شيرة تونس من غادي أريانا تونس فهمتني وتيك زادة من هنا،
1: يعني بعض المعتمديات مش الكل،
2: بعض المعتمديات مش الكل. والله العالم كما ينجم يتقلب الطقس كما صار في تونس، ما كانش يشملها المطر هذيك الكل، فجأة الطقس تقلب كومبليت ما شملها ما شاء الله، يعني فما كرهب يعني هزها الماء في حيث ضامن يعني برشا حاجات، يعني الله العالم المواطن يرد باله على روحه. فما برشا ريح تو صايره يعني في برشا بلايص تو في الطريق نفس السوق واحده واحده، كان قدر الله صابت المطر يردوا بالهم على روحهم وكل شيء. هذا تو حسب ما نشوفه نحن في الوضع يعني تبدل حتى يعني السحابة متاع المطر ماهيش السحب عادي، يعني السحب متاع المطر يعني برشا يعني وصلت حالت أو شيرة مطر هنا ولا شيرة تيجا ولا أوتيك من غادي شيرة حي المنار متاع الزينة من غادي، يعني ثم مطر به يا جي. والله أعلم كيما تنجم تخرج كيما تنجم تمشي على روح، أما كي تواصل طقس اليوم غدوة بعد غدوة يعني ثم المطر في أي بلاصة وهذا طبعا إمكانية كبيرة بشي شمال، يعني شيرة سجنين برشا مطر وشيرة تسكلاية بوزيريا شيرة هذيك طبعا متابعة لحظة بلحظة مع تونس كما نقوله وقات العمليات ولجنة جهوية موجبة الكوارث ودرجة غريب بنزرت طبعا ونحن متجندين نعطم وما في أي لحظة وربي قدر خير. ديما المواطن يحاول يرد باله ما يجزف بالسيارة بتاعه، حافظ على صغاره زادة يرد باله وانا موجودين على الذمه وانتم يعطيكم الصحه لان المعلومه باقي توصل للمواطنين وما نقدروش برواحنا.
1: عبد السلام قلت كلمه مهمه ما نقدروش برواحنا، هي دخلنا ناخذوا الجانب الاخر نتاع الاستعدادات والا التوصيات والحاجات التوعويه، خاطر نعرفوا راه المواطن قد ما تقول له قبيله كان معنا زميلنا زيد بوتار قال وانه كي صبت المطر بالكميات هذيك وتم تعليق الدروس الناس الكلها خرجت مع بعضها من الادارات اللي بشرح بصغيره واللي خايف، فما لهنا لخبطة في البلاغات وإنه إحنا نعرفوا عنك عنا فما مطر باش تصب قبل بأربع سوايع قبل بخمسة سوايع نهبط بلاغ نقول راني ديجا باش يتم تعليق الدروس ما نخليش نوصل للوضع هذاك. اليوم قد ما نوصيو المواطن ظهر لي وديما ناخذوا احتياطات الكل
2: في الوقت الحالي مع التغيرات المناخية اللي صايرة كيما تونس كانت باش تشملها كيما نقولوا 10 ملم 15 ملم، قلت لك اللي كانت الناس كل متخوفة منها ومحطوطة في اللورونجي هي المهدية سوسة مستي، ما كانتش تونس محطوطة في الليسة يعني متاع تصب فيها مطر كبيرة ولا تصب فيها فيضانات كبيرة كيما تو صايرة ولا أي حاجة فهمتني؟ علاش هو ما صارش تعليق دروس في تونس وكل شيء؟ كي صارت بهذا اوتوماتيك ماخذوا القرار هذاك فهمتني. هو في الصائب في الموجه الصحيه علاش مش صحيه خاطر انت كي صايب كلام زواولي او يبدو يخدم بلاد اخرى مش يقنطر كلام تروح وحده وباش تخرج تلقى البلاد ما فيهاش ترونسبور لازمك تعمل انت مادام خذيت قرار انت بلان داكسيون تاعك
1: صحيح
2: فهمتني. انا ما صايبش كلام انا صغير انا بيدي عندي صغيري ما نخرجوش من الروضه ولا نخرجهم من الليسي هو راودات ما يخرجوش اما تخرجوا المكتب ولا الليسي وحده يزيدهم بليس ساكريتنا احنا بلادنا 4 ساعة مطر تغرق
1: صحيح
2: حتى تونس 100 رواد ما تخدمش مش ما ناخذوش كيف وزارتنا احنا الحمد لله ما عندناش برشا يعني ترانسبور يعني نجم نروحوا على السكينه كيما تونس تحبس 100 رواد تحبس البلاد
1: صحيح صحيح
2: يعني تخيل شي قنطر لك من تونس يروح لك لريانا ولا البناروس ولا حاجه راهم بعد نجم لا قدر الله سكار يقز بعضهم في وين تصير حاجه يعني نحاولوا ناخذوا كل الناس الكل تتجنب قلت لك هو اللي ما يسالش هذيك يا خويا معلومه الوالي صغيرك صارت عليك دروس وضر برشا قوي خليه يبقى في الليسي حتى يوصل الوالي نتاعه يوصل بعد 4 سوايع 5 سوايع ويوصل لصغير ولا باس كيما يخرج لصغير في الريسك يبدا تليفونه تسكر ولا نتر كبيره تتقص تليفونات ولا حاجه يبقى البوب مشغوب على الصغير والصغار وانت يعملوا اي حاجه ينقزوا في ماء يقدروا في وين يتعدوا في كيس ماء في الماء لا قدر الله يهزوا ماء حاولوا ردوا بين على صغارنا ما نقنطروش في الماء حتى بكرهبنا ما نعملوش على كرهبنا اي كتفوكات ولا اي حاجه نتعدى بها في الماء حتى ما ادريش على نيفو الماء شنيا في البلاصه هذيك نجم الكياس يعمل حفره كبيره ما تريوش يبلعها كهربه كامله كما صارت في حتى ضمن الكهربه كامله هزتها الماء في الواد مع يعني بتاكسي او ركا الحمد لله يعني خرجت التاكسي والمواطنين في الوسطى خرجوهم لباس العيال غاديك الحين بدني يعني ريت حاجه لازم الانسان يرد باله
1: ما نقنطروش
2: كما يقول لك راه تنجم مع دورات لراس الجو ياخذ حساب 20% يعني 20 ملم مطر تقدر تلقى نيره تو ما كانتش تونس باش تشملها عاصمه جمله يعني تونس الكبرى تو شنو يشملها تونس
1: دونك احنا ديما نقولوا سيس رويح ومن الناس الكل طريقه سليمه للجميع وان شاء الله يا ربي تخلطوا كلكم سلمين غامين. شنو نقولوا في الختام عاد سلام
2: الختام الناس الكل تردوا بال على رويح تردوا بال على صغار تردوا بال على عائلتها ما تقلقرش اذا ثم مطر قوي نتكوا على جلب ما نحاولوش نخلوا كرهبنا في المناطق المنخفضه يعني زاد غاديك من بعد كرهبك زي كلمية ولا سلك اي حاجه تعمل لك اي موضوع ردوا بال على رويح للماكسيمو كان عندنا حاجات مش فيكس في التنديت ولا اي موضوع زاد ما لقوش تحت منهم ولا الجر ولا بوتو نتاع ضو تشد فيه وين نتاع الصب خاطر الله لازم واحد يضرب الضو غاديك
1: صحيح
2: في حاجه وافيت على البلاصه على اي موضوع نحاولوا نخبوا في بلايص يعني محميه بالكدا وان شاء الله ربي يقدر الخير وربي يحمي تونس الكل ونحن على ذمه في اي وقت.
1: شكرا لك عبد السلام الطرابلسي على كل هذه التفاصيل رئيس الهيئة الجوية الأحمر التونسي. كما قاعدين نشوفوا حتى ولاية بنزرت مش منها صحيح الأمطار لكن في عدد من المعتمديات مكسيس روحكم الناس الكل طريق السلامة للجميع ما تجسفوش ما تقنطروش استحفظوا على روحكم استحفظوا على صغيراتكم يعني فما برشا أمطار ناقفوا ميسيلش نستناو خلت تعدى المطرة هذيك وبعد نتعديو باش ما تصيرش هكا إشكاليات ويصير فيها برشا مشاكل به. فما تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي الخريطة اليقظة مساء الخميس مسندة اللون البرتقالي الذي يرمز إلى درجة الإنذار الكبيرة إلى ولاية تونس الكبرى تونس منوبة بن عروس ريانة وذلك بسبب توقعات بظواهر جوية خطيرة تستوجب اليقظة التامة وإن أسند المعهد اللون الأصفر أي درجة الإنذار عادية إلى ولاية بنزرت بيجا جندوبة الكيف وسليانة ونابل والقيروان القاصرين زغوان قفصة سيدي بوزيد وسفيقس وكان المعهد قد أسند في الوقت السابق اللون البرتقالي إلى ولاية سوسة منستير والمهدية في إطار متابعة لتطور الوضع الجوي بهذه المناطق وتزامن ذلك مع تسجيل كميات مهمة من الأمطار الغزيرة والرعدية مع تساقط البرد في تونس العاصمة وسط دعوات إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات التحذيرات الجوية الرسمية وتباعا لذلك كان أعلن والي تونس عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء الخميس بداية من الثالثة مساء ودعت وزارة الداخلية المواطنين مساء الخميس إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وأوصت بمتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة على الهياكل المعنية مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق ويمكنهم عند الضرورة اتصال على الأرقام التالية الحماية المدنية 198 الأمن الوطني 197 والحرس الوطني 193. سيس روحكم الناس الكل طريق السلامة للجميع احنا مواصلين معكم في صيف على الموجة نرجعكم بعد لحظات.
3: Thank you.

صفف على الموجة، صفف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعيكم من جديد في صيف على الموجة، باش نحكيو على نجاح أمني، باش نمشيو للشمال الغربي ونحكيو على مدينة تبرقة الجميلة. تبرقة اللي الناس الكل الحقيقة نعرفوا أنه المدينة ذي ياسر جميلة، فيها مناظر ومناطق طبيعية كبيرة برشة. تبرقة عين دراهم جندوبة بصفة خاصة، لكن اليوم باش نحكيو ونسلطوا الضوء على نجاح أمني جديد للوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتبرقة، وين تمكنت من إحباط عملية ترويج محتملة للأقراص المخدرة إثر إيقاف سيارة قادمة من أحد المعتمديات المجاورة. بخلال عملية التفتيش من قبل الوحدات الأمنية بينصير بعد المتابعة الدقيقة والتحريات والفطنة واليقظة للوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بتبرقة، تم العثور داخل السيارة على 2100 قرص مخدر كانت داخل السيارة وبحوزة الشخص الذي كان على متن السيارة، ليتم إثر ذلك حجز الكمية هذه اللي هي تتمثل في 2100 قرص مخدر وإيقاف الشاب اللي كان في على متن السيارة وهو الواسطة بين يعني برشا ناس اللي موجودين. والحقيقة احنا كنا نحكيه على حجز الكمية هذه تتزامن مع العودة المدرسية، اليوم نعرفوا أنه المخدرات أصبحت موجودة بكثرة في محيط المؤسسات التربوية، واليوم بفضل اليقظة وحنكة الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتبرقة تم القبض على صاحب السيارة المحمل ب 2100 قرص مخدر اللي كانت ستروج في محيط المؤسسات التربوية. وإحنا لهنا نقول يعطيهم الصحة على الخدمة الكبيرة فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة ترويج وظاهرة المخدرات في صفوف الشباب وأيضا زاد في محيط المؤسسات التربوية والأماكن العمومية، وإن تتواصل الأبحاث للوقوف على كل يعني الإجراءات اللي تنجم تاخذها اليوم فيما يتعلق. نجم اليوم نحكي وعلى عديد النقاط وعديد التوجهات في القضية هذه، هذا الكل أكثر تكشف عليه الأبحاث الأولية، وبيأصيوا نقعدوا في متابعة لكل الإجراءات اللي تم اتخاذها في العملية هذه اللي تعتبر عملية استباقية ونوعية في شكلها من قبل الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتبرقة. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل تابعتونا ورافقتونا في صيف على الموجة لليوم، تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز وإلياس في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة الملاك في الستاندار في استقبال التليفون. كنت الميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله. صفف على الموجة، صفف على الموجة. الموجة موجتك، صفف على الموجة.

0: في رانيمي سباس ديكو سولدوا الهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيران مانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طال انفتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أصنعي يعني وتهن بعد مرمين
4: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوار من خديم الزمان، تونسوميتش غلياج فاقلا بلكسي غلاس موتو على ميكانيزم ميلي جوبانيار والدو غفتمان. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم وتمان.
4: تبيا مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو؟
5: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بيع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: طب
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
0: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ.
3: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم أحجام الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهادة منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بن زرد. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
7: وإلا كلمونا على 98-118-231.
11: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.

0: Radio Oxygène FM.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ما لا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
6: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سيرع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
10: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
9: كلمونا على 55 200 999.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرا مانوجين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب بانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعب
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
0: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29-639-266.
4: نحب احسن اسواق واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: لتسجيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء. يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 75039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
9: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين افام.

0: Fikret.
1: Radio Oxygène FM.